قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدراك نافة،
2: سدراك نافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الله محيي عسكرنا.
1: ايه يا عبدو احكي يا عبدو.
0: الله محيي عسكرنا.
1: ايه يا عبدو احكي يا عبدو.
0: الله محيي عسكرنا.

سيبكن متافرسان.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
1: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026، نورت نابلس.
6: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر أيلول لعام 2026 ميلادية، الموافق للعشرين من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس، وفي اعتقال حتى اللحظة 3 أشخاص، أخين من عائلة الأغبر وفتاة. ما عندنا اسم الفتاة حتى اللحظة، لكن تفاصيل في جعبة زميلنا الصحفي الدكتور أمين أبو ردة. صباح الخير أخي بمر.
1: صباح الخيرات، تحياتي.
0: تحياتي أنا بمر، تفضل. صباح.
1: بالفعل الاحتلال اقتحم مدينة نابلس من أكثر من محور، كان هناك اقتحام من بيت فريك، من عورتة ومن حوارة. الدخول بالأول كان إلى المنطقة المحيطة بمخيم بلاطة، وثم دخلت القوة إلى حارة الحشاشين وشارع السوق في مخيم بلاطة، واعتقلت الشاب محمد سمير حشاش. طبعا أيضا تم دهم منازل في شارع المدارس، لكن لم تسجل إلا حالة اعتقال واحدة. هناك حديث عن اعتقال فتاة، حتى اللحظة لا يعرف هل هي من مدينة، هل هي من المخيم أم لا، ولكن في يعني ذكر أنه في فتاة معتقلة أو امرأة معتقلة. حتى اللحظة لم يتم التأكد من هويتها أو أنه حالة اعتقال تمت أم لا. الاحتلال وسع عملية الاقتحام تشمل المنطقة الواقعة بين مخيم بلاط وعسكر. أيضا قوة أخرى إسرائيلية وصلت إلى حي المساكن ومنطقة تلة عسكر، تواجدت هناك القوة ثم انسحبت باتجاه بيت فريق. قوة أخرى استمر توجهها إلى مدينة نابلس عبر شارع فيصل، مرت من أمام المحافظة ثم باتجاه منطقة محيط البلد القديمة، ودخلت القوة إلى حارة الجوزي، وهناك بحارة الجوزي تم احتجاز واعتقال المواطن ماهر الأغبر ونجليه عامر وعنان. تم إخلاء سبيل الوالد واعتقل الشابين عامر وعنان، ثم قامت قوات الاحتلال باقتحام يعني مخرطة تابعة للعائلة في شارع عمان، وهناك تم تخريب محتوياتها كما ذكرت العائلة، تخريب المحتويات.
0: راح نقرأ المنشور الآن.
1: نعم. ثم انسحبت قوات الاحتلال، إذن فقط معتقلين من عائلة الأغبر الشقيقين عامر وعنان، أخلي سبيل والدهم ماهر الأغبر. طبعا مش أول مخرطة بنابلس بتم اقتحامها وتخريبها، على مدار الأشهر والسنوات الماضية أكثر من مخرطة تم تدميرها، مصادرة معدات فيها تحت مبررات يعني غير معروفة حتى اللحظة. أيضا من ضمن الأحداث في نابلس اقتحام بلدة بيتا وأوصارين جنوب نابلس من قبل المستوطنين، وقيامهم بحرق 3 مركبات النار أتت عليها بالكامل. أيضا قاموا بخط شعارات مسيئة على جدران أحد المنازل، ولكن عندما وصل المواطنين لإطفاء النار كانت النار قد أتت على السيارات بالكامل. أيضا سجل اقتحام إلى بلدة قريوت. طبعا نهيك اليوم أن الاحتلال وزع ملصقات خاصة في مخيم بلاطة يعني تهدد المواطنين بممارسة أي ممارسة أي عمل سيتم ملاحقتهم، وهذا جزء من الوعيد والتهديد لهذه المنطقة اللي بتم مداهمتها سواء كان في بلاطة ولا حتى في خارج مدينة نابلس من قبل الاحتلال. خارج نابلس أيضا تم اقتحام قرية راس عطية جنوب قلقيلية، واعتقال أمين سر حركة فتح في البلدة ماهر مرعبة. أيضا اقتحام الأحياء الجنوبية مدينة الخليل، دهم منازل ومحلات هناك. اقتحام اليمون غرب جنين، وكان هناك أيضا الليلة الماضية اقتحامات في مناطق الأغوار وطباس من ضمنها عقابة، وأيضا قريبة من وادي الفرعة دخلت كوي ثم انسحبت باتجاه حاجز تيسير.
0: إذن مجموعة من الأحداث. نعم. والمعتقلين مرة أخرى مثل ما ذكرنا كان في اعتقال لشقيقين من عائلة الأغبر اللي هو عامر وعنان، والدهم الأستاذ ماهر الأغبر منزل منشور على صفحته على الفيسبوك بعد تدمير الاحتلال بشكل كامل لمخرطته، منزل صور بقول أنا اللي شريتك وجبتك من تعبي وشاء عمري، كل مخرطة من مخارطي دفعت ثمنها دم من تعبي أكثر من 15 سنة، وأنا ببني وبأسس حتى وصلت إني أكون المخرطة الأولى بفلسطين. تمت الليلة مداهمة مخرطة ومحلة الأغبر من جيش الاحتلال وقص المخارط والفريزة والمقادح ومصادرة كل ماكينات اللحام والعدد وإشعال النار في المحلات من الاحتلال، واعتقال ابني عامر وعنان وجيش الاحتلال منع الإطفائية من الوصول. أسأل الله أن يعوضني خيرا منها. الهجمة التي نتعرض لها هجمة شرسة من عملاء الاحتلال والمستوطنين بهدف تحطيم صمودنا وكسر عزيمتنا من خلال ضرب اقتصادنا الوطني ومصادرة أموال مقاصة ومحاصرة المدن والبلدات. منزل صور له داخل المخرطة والاحتلال الإسرائيلي قام بتدميرها بشكل كامل ومصادرة كل محتوياتها واعتقال 2 من أبنائهم. ومثل ما ذكرت حتى اللحظة ما في عنا تفاصيل. الاحتلال أعلن عن اعتقال فتاة، ما في عنا تفاصيل بالضبط مين اللي تم اعتقالها. اليوم رح نبدأ بشكل مختلف شوي. في عنا اليوم رح نبدأ مع زميلنا لؤي حجازي، لأنه المجزرة اللي صارت امبارح بغزة وطريقة دخول القوات الخاصة للقطاع واعتقال أحد المسؤولين الكبار في حماس بعد قتل زوجته وابنه وتسع شهداء أيضا من أبناء شعبنا في القطاع، عملية كانت مأساوية في ظل ما يعاني القطاع أصلا من ظروف بالغة التعقيد. أيضا إحنا بده يكون معنا إن شاء الله اليوم الأستاذ سامح المصري وهو رئيس الغرفة التجارية. إحنا ما نسقنا معاه لكن بجمال إن شاء الله أكيد صاحي عساس اليوم إعلان افتتاح الإكسبو، وإحنا داعمين لأي نشاط وأي فعالية في البلد من شأنها إنها ترتقي في وضع البلد، وإن شاء الله انعكاس الإكسبو رح يكون على كل محافظة نابلس مش بس على منطقة جغرافية معينة. وبعد ذلك أخونا سامر عنبتاوي الكاتب والمحلل السياسي رح يكون ضيف عزيز على راديو حياة وقراءة في تطورات الأوضاع السياسية. وبعد ذلك عندنا الساعة 8 اليوم ضيف عزيز أو ضيفة هي بالأحرى عزيزة من ائتلاف أمان. أقول صباح الخير لرندا قادري أم محمود، أب محمود صباح الخير، سماهر دوابشة من دوما صباح الخير، مؤيد جود الله أبو القاسم حبيبي، أسعد الشخشير صباح الخير، ست سلام خالد صباح الخير، أسماء إشحادة أيضا صباح الخير، أخونا بشار أسمي، سائد سالم صباح الخير، دكتور ماهر أبزنط، أخونا سعد إسليم، ريم عامر يسعد صباحك أيضا، وأخونا جابي سعادة يسعد صباحك. وعلى صفحة البث المباشر هشام حسين، أنور منى أبو فتحي، أمجد عطلة، مراد أبو كرم، أنس جغمي، حاتم الخواجة، سعد البسطامي، أخونا علي برهم صباح الخير، نظمي قناديل ومنستنى منك أخبار الطرق، أخونا جمال قناديل أيضا، محمد طبنجي أبو صبيح صباح الخير، سامر جاموس، بسام الأغبر، أبو سامر النجار، سائد غسيح، يوسف الزمار، نضال درويش، أخونا أبو حامد، أم العبد حمد، محمد وليد أبو الهدى، علام استيتية، يسعد صباحك، أخونا سامر عقروق أيضا، عميد زعتر، سوسن شلبي، فيرس ستيب يسعد صباحكم، مهدي حدادة، عمر نوفل صباح ماهر، أبو حمزة حموز، أبو علي المسامي صباح الخير، للحج أبو عمار علاوي، أبو باسل، نائل عبيد، ماهر ششتري، مؤيد جود الله مرة تانية، أم أحمد، أبو مجدي قرادة، أم شاهر، أخونا أيمن اللحام، أبو خالد حلم التيتي، علا أبو نبع، خالد مناع ويوسف حمور. ومعلش نصف دقيقة تانية في اجتماعيات، ننتقل لرحمة الله تعالى الحاج عبد الجليل عيساوي أبو محمد، اليوم سيشيع جثمانه من مسجد بلاطة القديم إلى مقبرة خلة العمود، والعزاء في ديوان عشيرة الدويكات في بلاطة البلد، والنساء في منزل فقيد أيضا في بلاطة البلد، والمرحوم خالد محمود البهلول أبو ممدوح، والعزاء في ديوان الشامي في المعاجين، وللنساء في بيت الفقيد أيضا في المعاجين. إنا لله وإنا إليه راجعون. امبارح الاحتلال الإسرائيلي طنطن بكل ما تحمل الكلمة من معنى على عدوان جديد على أهلنا في قطاع غزة، وأعلن أنه اعتقل أحد كبار مسؤولي حركة حماس أمن داخلي، وفي فيديو نشرته الجزيرة، ما بعرف إذا شفته دكتور.
1: نعم.
0: فيديو بتعلق باختطافه بعد إصابته. صباح الخير زميلنا لؤي حجازي.
2: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. إذن يعني عملية مش عارف نسميها استعراضية ولا يعني الاحتلال واضح أنه يعني لا اتفاق ولا هدنة ولا ما يحزنون.
2: هو فعليا الاحتلال سامر لم تتوقف حربه على قطاع غزة، وبالتالي عملية الأمس رغم أنه الناس يعني انصدمت فيها، ولكن هو أمر غير مستغرب من قبل الاحتلال، لأنه فعليا لم يوقف عدوانه وعمليات الاحتلال. يعني احنا في قطاع غزة بين الفينة والأخرى بنسمع انه قوات خاصة في المنطقة الفلانية، بنسمع قوات خاصة بالمنطقة الفلانية، ولكن او احيانا بيبعت الميليشيات العملاء لتقصي بعض الاخبار ولبعض جمع بعض المعلومات، لكن انه تنفيذ عملية بهذا الحجم هو يمكن اللي شوي صدم الناس، رغم انه في قطاع غزة بيعرفوا انه الاحتلال ما زالت عينه على قطاع غزة. حتى يعني كان هناك تضارب، إذا ما بدنا نتحدث عن عملية الأمس، تضارب في الروايات بين رواية المقاومة ورواية الاحتلال. الاحتلال حاول تضخيم الحدث بأنه اختطف مسؤول جهاز الأمن الداخلي، وطبعا في عملية مركبة، ولكن أمن المقاومة كان له تصريحات وبيانات بالأمس تحدث فيها بشكل واضح بأنه عملية اختطاف مسؤول جهاز الأمن الداخلي لم تنجح، وهو فعليا الاحتلال كان يخطط في إلها لكنه لم ينجح في اختطافه، واختطف قائد أو يعني كما سمته المقاومة شخصية أو مسؤول أمني كبير كان في المنطقة، في منطقة الحدث.
0: هو في تصريح الساعة حوالي تنتين ليلا صادر عن أمن المقاومة، ينفي أمن المقاومة ما يروج الاحتلال عن ضلوع الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين أحمد محمود العربيد في مهام عسكرية أو عمليات تأمين قيادات أو أسر الاحتلال، فقط واجبه كان مكافحة العملاء والعصابات العميلة والحفاظ على أمن المجتمع. هيك بالضبط بالنص الحرفي، وهذا بيعتبره أمن المقاومة وفق بيانه اختطافه لأغراض التسويق السياسي قبيل الانتخابات، وما يصدر عن إعلام الاحتلال عدم متداول ما يتم عن إعلام الاحتلال وعملائه.
2: صحيح. فبالتالي يعني معين العربيد كان موجود في تلك المنطقة في منزله، الاحتلال قام باختطافه من داخل المنزل، طبعا استشهدت زوجته وأسفرت العملية عن 4 شهداء، سيدة وطفلين ورجل كان في المكان. وبالتالي يعني لا ننفي كما قالت المقابلة أنه هو رجل أمن مهم جدا في جهاز الأمن الداخلي، وجهاز الأمن الداخلي يعني بالأساس مهامه محاربة العملاء ويعني الحفاظ على الجبهة الداخلية في قطاع غزة قبل الحرب وخلال الحرب حتى اللحظة. وبالتالي ما حدث بالأمس يعني هو فعليا أهل قطاع غزة صحيح يعني انصدموا من العملية، ولكن أمر متوقع بالنسبة لأهل قطاع غزة، لأنه اليوم قطاع غزة لا يوجد الجهة الأمنية الواضحة اللي بتحفظ الأمن وتحفظ الحدود. كان في زمان قوات الثغور وقوات الأمن الوطني وعدة أجهزة تحفظ الأمن في محيط قطاع غزة، لكن اليوم مع عدم وجود يعني هذه القوة للأسف أصبح قطاع غزة مستباح بشكل أو بآخر، ولكن دائما هناك يقظة من قبل أفراد شرطية أو أفراد أمن أو أفراد المقاومة. وبالتالي عندما نتحدث عن عملية الأمن يعني الاحتلال بيحاول تضخيمها قدر الإمكان، كما قالت المقاومة أنه يبدو بأنه يسعى لتسويق وترويج إعلامي خاصة قبل الانتخابات عنده. في المقابل بتقول بأنه العملية الأساسية باختطاف قائد جهاز الأمن الداخلي لم تنجح، واستطاع يعني هذا القائد الانسحاب والهروب من المكان دون أن يتم يعني اختطافه وألقى القبض عليه من قبل الاحتلال أو عملاء الاحتلال.
0: نعم.
2: وبالتالي عندما نتحدث عن عملية الأمس هي فعلا صادمة بالنسبة لأهل قطاع غزة، ولكن مش مستبعدين أنه ممكن تتكرر مثل هذه العمليات في ظل الأوضاع اللي ما زال قطاع غزة بيعيشها.
0: نعم. يأتي هذا في ظل لأي يعني الأوضاع بالغة التعقيد، الظروف صعبة ميدانيا إلى أقصى درجة ممكنة، الحياة صعبة جدا أيضا.
2: طيب يعني مش يعني الاحتلال لم يكتفي بعملية منطقة الكتيبة بالأمس، كان إطلاق نار مثلا في دير البلح أدى إلى استشهاد مواطن أيضا كان هناك قصف لمجموعة من رجال الدفاع المدني كانت تعمل في شمال قطاع غزة، تم استهدافهم بشكل مباشر بصاروخ من طائرة استطلاع، استشهد أيضا أحد أفراد الدفاع المدني. أيضا صبيحة أمس، إذا نتحدث عن أمس وصبيحة، تم اعتقال 10 صيادين من بحر منطقة محافظة الوسطى. الزوارق الحربية اقتربت كثير من الشاطئ واعتقلت 10 صيادين كانوا يعني لم يتجاوزوا الكيلومتر الواحد في عمق البحر، تم اختطافهم من قبل زوارق الاحتلال. وبالتالي
0: يعني هاي الزوارق على الشط واقفة
2: تقريبا، لأنه إحنا اليوم يعني الأسماك اليوم في قطاع غزة أو مهنة الصيد في قطاع غزة هي مهنة خطر تماما، لأنه الصياد إذا بده يتقدم في البحر بده يفوت له كيلو 2 كيلو على أبعد تقدير، وبتكون زوارق الاحتلال إما تطلق النيران عليه أو ممكن تقترب منه بشكل كبير وبتم اختطافهم. فامبارح 10 صيادين من يعني المحافظة الوسطى تم اختطافهم في منطقة الزوايدة، وهذا مش المرة الأولى، أحيانا الاحتلال بيختطفهم وبيطلق سراحهم مثلا بعد أسبوع 10 أيام، أو ممكن يعني يظل مختطفين الشباب إلى أن يفرج الاحتلال عنهم في دفعات اللي بيتم الإفراج عنها كل فترة وفترة من خلال كرم أبو سالم. وبالتالي الموضوع يعني اللي بدي أتحدث عنه أنه فعليا قطاع غزة جبهة ساخنة، عمليات خاصة لقوات الاحتلال، العملات تعمل بشكل كبير في قطاع غزة، قصف هنا وهناك، أيضا اختطاف للصيادين واستهداف حتى للدفاع المدني، هذا في في في في أقل من 24 ساعة. لذلك عندما نتحدث أن منطقة قطاع غزة ما زالت ملتهبة وما زالت الحرب مستمرة، يعني الوقائع على الأرض تدلل على ذلك بشكل كبير جدا. أيضا الحياة والأوضاع الإنسانية ما زالت صعبة جدا في قطاع غزة سامر، حتى اللحظة هناك أزمات متلاحقة، حتى كان في خبر بالأمس صدر بأنه منظمة الغذاء العالمي اللي كان بتوزع على الناس طردين غذائيين وكيس طحين كل تقريبا 2 إلى 3 شهور، أعلنت بالأمس من خلال بعض مكاتبها أنه الدورة القادمة ستكون عبارة عن طرد واحد، كرتونة واحدة وكيس دقيق واحد. طبعا للأسف الناس يعني انبرت لسانها وهي تحكي للدبليو اف بي انه يا جماعه الخير غيروا محتوى الطرد الغذائي، يعني انت بتعطيني في الكرتونه الواحده 5 كيلو عدس، 5 كيلو رز، 4 اناني زيت قلي او طهي، واحيانا نص كيلو ملح، يعني ايش الفائده الغذائيه من هذه من هذا الطرد؟ يعني عباره عن عدس ورز، طب والناس شو تعمل؟ بس عدس ورز؟ فبالتالي كان هناك مناشدات اكثر يعني على مدار هذه السنين 3 للحرب انه يا عمي عدلوا او غيروا هذا الطرد الغذائي بنفس القيمة المالية، يعني انت لو كان سعره هو عبارة عن 20 أو 30 شيكل، حط لنا مواد غذائية ب20-30 شيكل تكون مفيدة مثلا لصحة الاطفال، مفيدة للمناعة. لكن للأسف يبدو بان منظمة الغذاء العالمي ماخذة موافقة على فقط هذه الاصناف وبتعطيش الناس غير هذه الاصناف، لذلك في بعض العائلات في قطاع غزة اكتفت من هذه الأصناف، صار عندها مثلا أكثر من 20-30 كيس عدس، كل كيس بخمس كيلو، يعني بتحكي على 100-200 كيلو عدس، فبالتالي بطلت تسلم مثل هذه الطرود لأنه فعليا الناس اكتفت من هذا الأمر. في البعض بروج أنه لا، قطاع غزة الناس شبعت وبطلت بدها طرود، المشكلة مش في الطرد، المشكلة في محتويات هذا الطرد الغذائي، وكثير من المؤسسات وكثير من الناس حكت مع المؤسسة الدولية خاصة منظمة الغذاء العالمي بتعديل محتويات الطرد، لأنه فعليا لا يتناسب، أنت من 3 سنين لليوم تقريبا كل 2-3 شهور بتسلمني نفس الأصناف، وخاصة أنه اليوم تنوعت الغذاء والمعابر صارت تدخل أصناف جديدة، والناس ممكن بحاجة إلى تنويع الغذاء بحيث أنه يكون عندها مناعة أفضل و يعني طاقة أفضل في قطاع غزة. لكن حتى اللحظة منظمة الغذاء العالمي ملتزمة بهذا الطرد اللي هو فعليا الناس اليوم في قطاع غزة للأسف يعني بطلت يعني قادر يعني ما بيستلموا إلا اللي فعلا بحاجة ماسة جدا جدا، لأنه متكون موجود عندهم بكثرة، صار العدس وصار الأرز. طبعا في فترة المجاعة سامر احنا كيلو العدس الكيلو شريناه ب 100 شيكل و 120 شيكل، فالناس ما بتتطرش على النعمة، ولكن خلينا نقول انه صار بدها شوية تغيير، يعني حتى الناس تستمر في يعني في الحياة انه بدها شوية تنويع في موضوع الطرود الغذائية اللي بتوزعها الـ WFP. ما عدا ذلك الأوضاع ما زالت كما هي في قطاع غزة، حتى كان امبارح خبر مهم جدا بالنسبه لاهل قطاع غزه، انه حركه حماس تواصلت مع ميلادونوف ومع مجلس السلام فيما يتعلق بعمليه الكتيبه بالامس، ولكن الناس قرات الخبر بعين اخر، يعني انه قد يكون مجلس السلام شريك في هذه العمليه، بما انه الاحتلال يمضي في جرائمه.
0: ما هي اسرائيل اعلنت انه امريكا على اطلاع كامل بتفاصيل الحدث.
2: تمام بالضبط. فبالتالي الناس اللي كانت تطلب قبل ايام قليله بانه يا عم يسلموا لجنه اداره غزه يعني مقاليد السلطه في القطاع، وانه توصل للقطاع وتبدا تدير احوال القطاع، اليوم الناس بدات تفقد الامل في هذه اللجنه، وبدات تفقد الامل في مجلس السلام، لانه فعليا كل ما يرتكبه الاحتلال بموافقه او بعلم هذا المجلس، وبالتالي يعني الناس فقدت الامل فيه وبطلت تستبشر خير في هذا المجلس للاسف.
0: في تعليق سريع في زميلنا الصحفي محمد هنية بيقول كلكم واللي شمتانه نازل يتباهاكم، العملية نجحت، خطفوه من نص غزة بعز النهار، بيقول لهدول تحديدا اللي شايفين في دمنا وذبحنا ورعب أطفالنا فرصة شماتة بس عشان يصفوا حساباتهم الحزبية ويشبعوا أحقادهم، إلكم نسب إلكم أهل، يعني وصل فيكم الحقد إنكم تشمتوا بعملية للاحتلال وسط الخيام النازحين والمرضى والأطفال بس عشان تسجلوا نقاط على خصمكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسعد صباحك. شكرا محمود. شكرا شكرا. أين غزة في السوشيال ميديا؟
1: هو الحدث بالأمس كان له متابعة كما ذكرت كمعلومة كحدث، لأنه كان في فيديو بتم تناوله، وبالبداية كان في روايات إسرائيلية، وكان الحديث يعني الإسرائيلي بيعطي إيحاء أنه اللي تم اعتقاله هو توفيق أبو نعيم اللي هو قائد الأمن الداخلي في قطاع غزة، ولكن في كان نفي، ثم قالوا أعتقلنا ضابط برتبة شباك كانوا عند الأخضر. بغض النظر لكن العملية يعني المحللين اعتبروها يعني اختراق قوي جدا، خاص أنه الاحتلال اشترك مع العملاء يعني اللي هم الدهيني، حتى قالوا شخصيا شارك بعملية الاقتحام الدهيني، فبالتالي هذا يعني أنه الآن في يعني تلاحم بين المجموعات المسلحة اللي بين قوسين يعني تقطع عليها أنها مجموعات عميلة، وبين الجيش الإسرائيلي خلال عمليات الأخيرة بقطاع غزة، وقد يكون هذا هو البديل عن السيطرة قوات السلام، انه اسرائيل مع عملائها هم اللي راح يسيطروا على قطاع غزه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: هذا موضوع يعني الاراء اللي بتتشبث بتحاول تستغل هذه الامور، باعتقادي يعني صعب الواحد يرد عليها، خلاص في ناس عندهم موقف مسبق، بغض النظر انت يعني مضروب ضارب بضلوا يعني، وهذا بضلها فئه قليله جدا. يعني انا ما بقدر نعممها على الاحزاب والفصائل. صحيح. بتكون اشخاص بشكل فردي بيقوموا بهذا العمل.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. القدس قبل 20 عاما دكتور أمين،
1: قد تكون الأحداث لا تغيب، لا يعني ليست بعيدة عن الموضوع هذا، خاصة في موضوع إحياء عملية السلام. العنوان الرئيسي كان الاتحاد الأوروبي يسعى لإحياء عملية السلام على أساس العودة لحدود 67، اليوم نرجع لحدود إيش 2023. أيضا ضمن العناوين 500 مليون دولار من الدول المانحة للفلسطينيين، يعني كأنه لسه قصتنا قصة أموال، ولكن الشيء اللافت هو أنه بدء مع بدء العام الدراسي بدء إضراب 165 ألف موظف حكومي احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم للشهر السادس على التوالي. طبعا هذا كان مع المدارس المغلقة أمام طلاب مليون طالب كانوا في إضراب معطلين في هذا 20 سنة. اليوم صحيح. عنوان آخر يعني إسرائيل تعلن رسميا ضم محيط قبة رحيل للقدس والسماح للإسرائيليين برسولها دون تصريح. ايضا شيء على لبنان، لانه كان موضوع لبنان، طلع القوات الايطاليه تحط في صور اليوم اندونيسيا واسبانيا تساهمان في قوات اليونيفيل. عنوان الاخير اسرائيل تسمح لحمله الجوازات الاجنبيه بدخول الاراضي الفلسطينيه.
0: هذا قبل 20 عاما
1: تقريبا. يعني ملف غزه وملف الضفه وملف الاستيطان وملف
0: لبنان
1: نفس الملف، بضل موضوع اضراب الموظفين في الان عوده للدوام بست شهر دوام المدارس، قبل بيومين بيكون دوام المعلمين، وبعدها بتكون الحياة العامة رجعت لوضعها الطبيعي بدون إضرابات، لأنه ما في دعوة لإضرابات مع بدء العام الدراسي كما كان قبل 20 سنة.
0: الله يسعد صباحك يا أبو عمار ويومك سعيد أنت وكل المستمعين الكرام. إذا أيضا في يبدو مثل ما ذكرنا اعتقال اثنين من أبناء عائلة الأغبر وحرق سيارات في قرية في بلدة بيتا. يسعد صباحكم. صباح الخير لأخونا يوسف مزهر، أيمن خالد، غسان عامر، ست ماجدة المصري صباح الخير، ضحى أبزنت صباح الخير، أبو عماد، زاهر الششتري، أيضا ضرار طوقان يسعد صباحك، وأخونا سامر عنبتاوي، أحمد ياسين صباح الخير، حج رزق، أبو ثابت، أبو محمود، أبو وهدان وأبو زيدان جودة صباح الخير إليك وعلى كل المتابعين ولكل المتابعين الكرام. أبو حمزة الحلسة صباح الخير، ساجد القادري صباح الخير. أرسلت لنا صور للأسف لتراكم النفايات بشكل كبير مقابل سوبر ماركت جبر عند مستوصف الرحمة، وانت داخل باتجاه أبو زهرة عند أظن مدرسة ابن سينا بالضبط الصورة، إذا أنا دقيق، قبال مكتب الإغاثة الزراعية تماما، تراكم هائل للنفايات. وأنا صار لفترة توصل اتصالات، حتى مبارح بصراحة زميلتنا هند سعد بتقولي أنا ملاحظة تأخر كبير في جمع النفايات، تراكمها بشكل كتير كبير، فأتمنى البلدية تأخذ هاي الملاحظة بعين الاعتبار. إسلام استيتية صباح الخير، هدير طبيلة، عزيز الجنادي، محمد العبد، هشام حسين، روح طبيلة، أبو غالب عنتر، دكتور حسام خريم، سعد خضرية، ندى قاسم جبر، سليم الأسود، بشار استيتية، أم وائل، أحمد المدموج، بهية إبراهيم، أبو فادي إحباشة، سامر أبو زعرور صباح الخير، أيضا أبو محمد مازن النجار، صهيب الأنيس، يوسف حمور، خالد مناع، علا أبو نبعة، وبقية الإخوة المتابعين الكرام صباح الورد لكم جميعا. إذن موضوع الإكسبو اليوم جهود جبارة بذلت من كل الجهات، وحتى نكون يعني منصفين كثيرين، أنا قرأت مبارح التعليقات بشكروا بشكل مباشر عضواء الغرفة التجارية علاء الصوالحي وأخونا رمزي شتية، وأكيد في جنود مجهولين كثر موظفي الغرفة والطواقم اللي عملت وكل الجهات. أخونا أبو جمال سامح المصري، مدير رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، صباح الخير.
3: صباح الخير،
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير
3: الحمد لله.
0: بنقدر نقول إنه أخيرا وصلنا إلى المحطة الأساسية وحتى ينطلق القطار بإذن الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
0: تفاصيل اليوم.
3: اليوم الافتتاح، احنا نتوقع او بحضور دولة رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء بالإضافة إلى ضيوفنا جميعا، يعني مع كل الضيوف بغض النظر إن كانوا ضيوف رسميين أو أصحاب جهات اعتبارية. رح يكون افتتاح اليوم الساعة 5:30، وبالتالي رح يكون في عنا احتفالية سريعة وقص الشريط وبدء الاحتفال أو بدء المهرجان خليني أسميه أو الحدث الأكبر بفلسطين. وهذا إن شاء الله سيعم أو سيدر على البلد اقتصاديا بشكل إيجابي، وحيكون في عنا عدة فعاليات بخلال المعرض، مش فقط تجاري، ويكون حيكون ترفيهي للأطفال وللكبار كمان. راح يكون في منطقة ترفيهية فيها مطاعم، فيها جميع الشغلات اللي ممكن البني آدم يقضي وقت 3-4 ساعات بالإضافة للتسوق بكل أريحية بكل سرور. ويعني إحنا أخذنا بشكل جدي اعتبار إنه بدنا أطفالنا ينبسطوا بهذا الموضوع، بدنا أطفالنا يفرحوا، بدنا أطفالنا يغنوا يرقصوا بدون الحدود طبعا. وهذا إن شاء الله إنه يتم على خير بدون أي منغصات
0: بإذن الله رب العالمين. إذن اليوم بإذن الله الساعة، يعني الناس العاديين، يعني على الاحترام أقصد كل الناس راسوا عني، بس المواطنين بعيدا عن الاحتفال الرئيسي لو كانوا على 6 بيكون الوضع تمام، يعني بحيث انه تحملني اللي بدوش يسمع الكلمات اللي بده يجي مباشره على المهرجان، لانه اصلا الافتتاح راح يكون بعد انتهاء الكلمات.
3: هذا اكيد.
0: نعم. يعني قص الشريط انتم على 6 كاتبين التوجه سيرا الى قص الشريط الساعه 6 ان شاء الله، والتجول في الإكسبو. إذن الناس اللي بيبعتوا إنه أنت نكون، يعني أنا شخصيا بقترح عليهم كلهم لو كانوا هناك ستة ستة وربع بيكون كتير ممتاز. هلا يعني موضوع المستوطنين حكينا عليه يا أخوانا، شو نعمل يعني؟ ما بيدخلوا على الدوار يعني، بدنا نتخوت ونلف وندور، شو نعمل يعني؟ أمر الله إن لا سمح الله صار إشي، وإن شاء الله ما بيصير إشي. لكن أنا مضطر أسألك هذا السؤال لأنه أكثر من حدا ببعت به، هل المكان أمان؟
3: إحنا تواصلنا مع جميع الجهات الرسمية من خلال الارتباطات الفلسطينية العسكري والمدني وما إلى ذلك. تم الوعود إنه ما يكون في أي منغصات، نأمل ذلك، نأمل كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة إنه ما يكون أي منغصات من أي طرف من الأطراف، إن شاء الله الله يجيب الخير.
0: يا رب، هذا الموضوع مهم. الآن المواصلات إلى المكان،
3: مواصلات ستكون مؤمنة فيما بين مركز المدينة وبالعكس لموقع الإكسبو، هذا حيكون بالمجان طبعا، جميع المتسوقين، جميع الزوار، جميع المحتفلين خلينا نسميهم حيوصلوا بأمان ويروحوا بأمان
0: بإذن الله. إذن شركة باصات نابلس الكبرى رح تكون بنقل الزوار مجانا من وسط مدينة نابلس إلى أرض المعارض ذهابا وإيابا بدءا من اليوم. دكتور أمين، شو تعليقاتك؟
1: أبو جمال، أنا من خلال اطلاعي على الإكسبو السابق وإكسبو اليوم بنلاحظ حتى في المساحة، في المرافق، في الأقسام، إنه هذا العام مميز عن الآخر. مش المفاجأة ممكن نشوفها الناس اللي زاروا الإكسبو الأول والإكسبو الثاني؟
3: يعني خلينا نحكيها هيك بكل تواضع وصراحة، تعلمنا من أخطائنا السابقة وإن شاء الله إنه تجاوزناها. تعلمنا إنه لازم يكون في مدخل ومخرج منفصلين، فسيكون في سلاسة بقدر الإمكان من دخول وخروج السيارات والحافلات وما إلى ذلك. كبرنا مواقف السيارات بشكل ملحوظ. تعلمنا إنه كان في عنا بعض المنغصات الداخلية مش مجال ذكرها هلأ، تجاوزناها بإذن الله. إن شاء الله إنه يكون الأمر أفضل وأفضل. وإحنا يعني أنا دائما بقول إذا ما بتشتغل ما بتخطئ.
1: نعم.
3: وإذا بتشتغل بتخطئ، وإذا بتشتغل أكثر وأكثر بتخطئ أكثر وأكثر، ولكن بضمن المعقول وبضمن الإمكانيات اللي عنا، بضمن الظروف اللي إحنا موجودين فيها، قد يكون هذا حدث يعني مميز، ونأمل إنه الجميع يكون قد المسؤولية بالحفاظ على النظافة والترتيب وما إلى ذلك، لأنه صدقا الأعداد اللي راح تكون راح تكون مهولة. أنا بناشد الجميع محافظة على النظافة والترتيب والنظام، والله يجيب اللي فيه الخير في كل سلاسة.
0: المكان بالضبط

0: تجاه المكان إن شاء الله المواصلات رايحة وجاية. أبو جمال بشكل سريع، إيش المردود المتوقع؟ هل هو والله عرض فقط؟ أملكم يكون في توقيع اتفاقيات تعاون بي تو بي؟ إشي أكبر من هيك؟ يعني إيش الصورة اللي عند الغرفة؟ وله مهرجان تسويقي ترفيهي، ومن حق الناس أيضا ومن حق المحلات تعرض بضاعتها، وإنت كمواطن من أي مكان تيجي وتشوف البضاعة بتأخذ هدايا، ممكن تشتري، ممكن تأخذ عناوينهم. يعني في هيك رؤية أكبر من مجرد عرض؟
1: سامر باختصار كل ما ذكر.
0: نعم
1: كل ما ذكر. الأمور مفتوحة للتشبيك، للشراء، لتوقيع اتفاقيات. رح يكون في أكثر من 165 عارض بأجنحة مختلفة. رح يكون في فرص للعمل، فرص أنت تخيل هو موجود.
0: وبرضه ملاحظة مهمة أخيرة، أنا يعني برأيي أنه في آلاف الناس كان مصدر رزق لها هدول هاي الأيام. يعني عفوا، أنا زرت الإكسبو من حوالي شهر لليوم، بدءا أجوز من تسفيت الشارع والشركات اللي اشتغلت والعمال إلى الزوايا إلى العطاءات إلى الشركات، جابوا ناس. يعني ممكن ما انعكس علي أنا أو إبراهيم أو يوسف، لكن انعكس على ناس تانين. يعني مش ضروري آسف كل واحد يعتبر إذا هو ما استفاد إنه الإكسبو فشل أو ما زبط.
1: لا لا لا، هذا يعني اللي حكيته هو سليم 100%. يعني لما بتعم على الجميع.
0: هذه إن شاء الله يا رب يكون الفائدة للجميع بإذن الله.
1: شكرا لكم،
0: يومك
1: شكراً
0: سعيد، صباح الورد. أهلا بك. أهلا، حياك الله. يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الخير لكل المتابعين الكرام. سعد الدريخ صباح الخير، أبو كريم، محمد كمال، أخونا محمد زعتر صباح الخير، سائد الشكع، هلال حجازي، وعامر فطاير. سائد بولي أبو العز، موضوع تاني تماما مختلف. يا ريت الطريق من شارع روجيب إلى مخصوم عورتا دمار، الشارع مدمر داخل عورتا نفسها. الآن المجلس عماله بيعمل صيانة للشوارع، لكن لما توصل للحاجز باتجاه نابلس باتجاه شارع روجيب الوضع كتير سيء، وتم كتير تقديم شكاوى عليه. فأتمنى يكون في ملاحظة أو أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. امبارح أنا قرأت إشي بعد الفاصل، لكن مصر أرد عيد قراءته مرة تانية اليوم عشان ممكن اللي ما سمعونا. امبارح انتشرت أسعار المحروقات والغاز، مثلا البنزين 9.21. نشرت امبارح أنا ورقة قبل 10 سنين بالضبط، 2016، إحنا 2026، البنزين كان 5.66، السولار هلأ 8.39، كان 4.8. في زيادة بنسبة 100% دكتور أمين، 100% بين قبل 10 سنوات. فلما نزلت المنشور أحد الإخوة حط أسعار المحروقات، دخل على البوست وحط أسعار المحروقات إمتى؟ 2003. جاب أسعار المحروقات أظن 2003 شهر أكتوبر أيام بالضبط، يعني تقريبا زي هالأيام. أدي كان السولار أبو عمر؟ كان السولار بشيكل و68، 2003 في عزين الاجتياحات، عزين الدبابات. البنزين 95.42، البنزين 96.24، بنزين 96، في كان بنزين 96 صار فيه، وبرضه في 98.94. الكاز بشيكل و6 أجورات، تخيلوا لوين. أسطوانة الغاز 24 شيكل، واصلة للمستهلك 26 شيكل. الواحد صار يشعر حاله يعني إشي في المريخ. آخ، بس كل إشي برخص إلا هالبني آدم، كل إشي بغلى إلا للأسف هالبني آدم برخص. دي خسارة، خسارة. وفي 100 حدا كاتب منشورات عن هذا الموضوع.

0: يسعد صباحكم جميعاً، صباح الورد لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8. أبو عمر، لا شك من حق كل الناس تعترض، وكثير ناس ممكن يعني أو عدد نسبة بغض النظر شايفين إنه هاي الفعاليات ما بتقدم ولا بتأخر، شو رأيك؟
1: لا، أنا بدي أحكي من جانب المتابع. هو في فرق بين شخص بيكون منخرط في الحياة ومع الناس ومع الجمهور والقطاعات المختلفة وبجس نبض هنا وهناك، وبين شخص قد يكون جالس في مكان عاجي. بيكون مكان عاجي ممكن يحكي أي رأي من مكان جلوسه، قد يكون بالبيت، ممكن يقعد أسبوع ما يطلعش يحتك مع الناس، لا بوجب فرح ولا بحزن، مثل ما عنده القدرة. لكن اللي بيختلط مع الناس بيشوف. يعني إحنا الآن في البلد مجين، قارنا مثلا قبل 4 سنوات قبل مسيرة مبادرة جامعة نابلس، وبعدها شعرنا انه في صار حركه تجاريه، صار في انتعاش ولو انه محدود. لما صارت الان اسبوع التسوق شفنا حركه، لما صار التحضير للاكسبو شفنا حركه وقارناه بالمره الماضيه. فهذا انت لما تكون اعلان وبتتابع بتشوف كيف في حراك وفي تغير، وبتلمس مع كل تازه بتشوفه. هلا ممكن تكون نسبه الايراد لفلان تختلف عن الاخر، لكن بالمجمل لما احنا نطلع على عجل اقتصادي بنسميها، بشوف الواحد التدحرج والتقدم اللي كان بالسابق. لما كنا نشوف عدد الحفلات يدخل لنابلس باسبوع بازين او ثلاث، الان صار عندنا ب 20 و25 باليوم الواحد. طب هذا كلام مردوده ببين بظهر بالارقام والمعطيات. بالتالي يعني مع انه نحترم الناس اللي بنتقده، بس عمليا الانتقاد يكون على الاقل مبني على معلومات، مش ذر للرماد في العيون. لا، بتكون بناء على معطيات وارقام وابحاث اتكلم. لكن انا كمنصف لهذا الموضوع بلاحظ، لا، كل هذه الحركات اللي بتصير في البلد والانتعاش، وهي الان نحن على ابواب عام دراسي بالجامعات والمعاهد، رح نشوف شو اثرها لما يجوا 20,000 طالب على الاقل يداوموا في بدايه تقريبا منتصف شهر 9، رح نشوف شو وردوه على البلد. بالتالي كل هذه الانعكاسات تحمل ابعاد ايجابيه. هلا زي ما قال ابو جمال، في منغصات، يعني لما تحمل الجيش والمستوطنين مثلا شارع عمان الساعه 10، هو الناس رح يسكروا الساعه 9، بالتالي من سبب ذلك هذا الاقتحام، بس هذا بيكون مؤقت، بعدها بترجع الحياة على طبيعتها.
0: يا رب، نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك. موضوع ال خلينا نقول الحالة العامة في البلد، ممكن نسميها حالة بعض الناس وصلت حقيقة لليأس بسبب ظروفها، والله يكون في عونها، لا شك في ذلك. وناس تانيين بتحاول جاهدين على الأقل تغير من هالواقع أو يعني تخفف، لكن أيضا في جانب آخر ما زال هناك حراك ممكن ما زال بين النخبة نسميهم السياسية بشأن الانتخابات. كل هذه التفاصيل مع الصديق العزيز الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامر عنبتاوي. أبو طارق، صباح الورد.
2: أهلا بكم، أسعد الله صباحك.
0: صباح كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
2: كل المستمعات والمستمعين،
0: أكيد أنت كل يوم بتنسأل 100 مرة لوين رايحين.
2: السؤال اللي يسأل من قبل الجميع، وهذا حق للجميع انه يسأله في ظل الحالة اللي بنعيشها، في ظل الضبابية اللي بنعيشها، وتراكم الأمور وتراكم المآسي وتراكم الضغط وممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بالتأكيد من حق كل إنسان فلسطيني أن يسأل لوين رايحين إحنا وأولادنا وأحفادنا، لوين الدنيا رايحة. الحقيقة أنه سياسيا يعني عمره ما كان التحليل السياسي يعني مرتبط أو مبني على التنبؤات بهذه الأشكال، ولكن هناك معطيات وهناك قضايا مؤشرات إلى أنه الأمور لوين رايحة، الوضع لوين رايح. أنا أذكر من سنوات وأنا أقول في كل اللقاءات إنه نحن أمام وضع صعب، القادم ليس سهلا، وهذا كنت أقول دائما ليس ترجيفا وليس تخويفا للناس وليس تيئسا للناس، ولكن تحضيرا لما هو قادم. وبالتالي لا أزال عند نفس المقولة، الآن نحن قدرنا في هذه البلاد أن نتعرض لهذه الحملة الشرسة من الحركة الصهيونية، والآن الحركة الصهيونية نعتبر أن هذه المرحلة مرحلة الحسم، مرحلة حسم الصراع، مرحلة تأكيد السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، مرحلة كل ما يخطر ببالنا من إجراءات ممكن أن تنفذ. ولكن في المقابل الشعب الفلسطيني صحيح هذه الحملة ليست سهلة عليه، ولكن ليس أمام الشعب الفلسطيني، وهو مارس ذلك واعتاد ذلك و يعني مر بكل هذه التجارب عبر أكثر من 100 عام، وهي البقاء والصمود وتحدي المشروع الصهيوني. لأنه بالنهاية أقول المشروع الصهيوني ليس قدرا على الشعب الفلسطيني، وعمليات التهجير وعمليات فرض الأمر الواقع صحيح أنها صعبة، صحيح أنها تكلفنا في الدماء في المال في الأطراف في كل شيء، ولكن في المقابل ليس أمامنا سوى الصمود، والشعب الفلسطيني الآن صامد على أرضه، وإن كان هذا الصمود يتطلب أيضا الدعم والتغيير في كافة المجالات، التغيير الداخلي الفلسطيني وأيضا في نفس الوقت الدعم على المستوى العربي والإسلامي والتحولات الدولية.
0: طب يعني بالمقابل تعزيز الصمود، هاي الكلمة صارت يعني آسف تتكرر دائما، لكن أثرها أو آلية تطبيقها على الأرض أستاذ سامر عنبتاوي مش سهلة، لأن المواطن العادي هلأ بنحكي بالسياسة، لكن في الأمور الاجتماعية وين ما كان بده يروح بده يدفع فواتير، فيش رواتب وفيش شغل ما حدش سائل عنه، مساعدات الاجتماعية والخيرية عملها بتتراجع، ظروف الحياة عملها بتزيد صعوبة. لما تيجي تقول له تعزيز صمود بقول لك طب عززني صمودي، طب خفف عني الإجراءات، طيب يا عمي أنا بقبض 50% راتب، خد 50% من الفاتورة، وإنت بتاخد 100% بتعطيني 50%، يعني هي الحكومة ما بترعيش المواطن بشكل، بس بتعطيه نص راتبه. البلديات والهيئات المحلية نفس القصة، الإجراءات بأي قطاع خاص ما بيرحمك، فبالتالي الجامعات بدها اقساطها كاملة، المش عارف كذا البقال بده دينه، فالمواطن بطل يلحق. فبقول لك أي صمود اللي بيحكي عليه سامر عنبتاوي،
2: وهذا أيضا يا عزيزي حق، حق كل مواطن أن يقول ذلك، وحق كل مواطن أن يشكو الحالة التي وصلنا إليها بالحالة المادية بالحالة كل ما ذكرت من منغصات للحياة. ولكن في المقابل دعنا نقول الأمر بكل صراحة، الاحتلال يعني شريك أساسي، وهو الأساس في عملية التجويع، عملية الضغط الاقتصادي، عملية تصعيب الحياة على الشعب الفلسطيني. مارس هذا الأمر بشكل مباشر في قطاع غزة من خلال حملة الإبادة في قطاع غزة، والآن يمارس هذا الأمر في الضفة الغربية من خلال حصر أموال المقاصة، من خلال الاجتياحات اليومية، قلاء الأسعار، كل ذلك ينعكس على كل مواطن سواء كان تاجر عامل موظف، الجميع يتأثر، يعني كل بقدر حجمه في الواقع الحياتي يتأثر في هذا الأمر. ولكن أيضا هناك لابد من القول أنه أيضا نحن فلسطينيا أخفقنا في عمليات التحضير لهذا الصمود، ونتحدث عن المسؤولية عن الجهات المسؤولة عن تحقيق صمود المواطن. تحدثنا أن المواطن صامد على أرضه رغم الصعوبات، ولكن هذا الصمود يحتاج إلى دعائم، وهذه الدعائم تفترض أن لا يكون كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في نفس الآليات ونفس الأدوات السابقة ونفس العقلية والفكر السابق ونفس كل الأساليب التي مورست في السابق، وبالتالي أثبتت فشلها. بمعنى نحن لم نحضر لنظام اقتصاد وطني مقاوم ثابت على الأرض، لم نهيئ للمواطن الظروف الحقيقية لكي يصمد، خاصة في الأراضي المهددة في المصادرة قرب القرى الفلسطينية، خاصة في المناطق التي المهمشة أيضا في الواقع الفلسطيني، وكل ذلك يتطلب خطة صامدة تخفف ويعني تصل إلى قناعة. نحن لسنا في دولة حقيقة، كل رفاهيات الدولة والشكليات التي تشكلت لا لزوم لها، المطلوب فقط النزول إلى الشارع البحث عن آليات صمود الإنسان، وبالتالي هذا يفترض في كثير من الملفات الاقتصادية على سبيل المثال المزارعين، دعم المزارع الفلسطيني الذي فقد الكثير من الأرض، فقد الكثير من إمكانيات الاستمرار في عمله الزراعي، أيضا المصانع الفلسطينية، الصناعة الوطنية، الحماية لها، البناء، المجال للبناء وتسهيل عمليات البناء من خلال البراءات الذمة وغيرها للمواطنين، خاصة في المناطق أيضا مرة أخرى المهددة بالمصادرة والمهددة بالاستيطان، هناك الكثير ليعمل، وهذا يتطلب مرة أخرى تغيير كل السياسات القائمة سابقا إلى نمط مختلف يقائم هذه الفترة التي نعيشها.
0: طب في ظل هذا الوضع بيجي حراك الانتخابات، يعني بالمختصر أي شيء بيصير في البلد كثير من الناس بتقول لك أنت وين وإحنا وين. هلأ كان قبلينك الأستاذ سامح المصري، الناس بتقول لك أنتوا بإيش والإكس أنتوا بإيش وإحنا بإيش، انتخابات أنتوا بإيش وإحنا بإيش، بتعمل حفل بقولك أنت بإيش وإحنا بإيش، بتحكي عن حملة تنظيف بقولك أنت بإيش وإحنا بإيش. عن جد هذا الموضوع المواطن العادي شايف إنه مش أولويات الانتخابات بنظر كثير من الناس، مش أولويات. ما رأيك؟
2: نعم، أولا باختصار حول ما تفضل به الأخ الصديق أبو جمال، أنا أقول إنه فكرة على سبيل المثال الإكسبو والنشاطات هاي، وسألت هذا السؤال يعني هو نحن بإيش ونحن بإيش، هو مفهوم مرة أخرى مفهوم الصمود يتطلب كل الآليات، ومش كل إنسان بيستطيع يمارس نفس ما يمارس الإنسان الآخر. إذا كان الغرفة التجارية مشكورة ذهبت إلى عمل هذا المعرض الكبير، هذا أيضا من دعائم الصمود. وأنا أقولها دائما كل إنسان يستطيع أن يقدم حسب إمكانياته. عزيزي أبو العز أنت تقدم في إعلامك وهذا شيء مهم جدا جدا، كل إنسان ولو بالكلمة ولو بالفكر ولو بالعمل. مرة أخرى لا يجوز أن نبقى نلعن الظلام، وضع اقتصادي سيء جدا، قامت هذه الفكرة في معرض جيد جدا أيضا لتطوير الصناعات، لإعطاء فرصة لتحريك البلد للاقتصاد الوطني. ولذلك من الخطأ أن نقول أن حالتنا منذ كما قلنا عشرات السنوات هي في ويلات وقتل وموت وإلى آخره، والحياة تسير والإمكانات تسير، وهذا هذا الفكر دائما المقاوم والصامد. حتى لو أطيل في هذا الموضوع لو أنه يعني مجال نحكي فيه كثير، خلينا ننتقل لموضوع الانتخابات يا عزيزي. الانتخابات فعلا البعض يقول نحن بإيش وأنتم بإيش، ولكن دعنا نوضح قضية مهمة. أزمة الوضع الداخلي الفلسطيني ترتبط بأنه لم تجري الانتخابات منذ أكثر من 20 عاما.
0: صحيح.
2: وعدم وجود هذه الانتخابات أفرز حالة من الحالة السياسية مرتبطة بنفس الأشخاص تحكم، نفس الأشخاص تتمسك في إطار الحكومة، نفس السياسات كما قلنا قبل قليل، لا محاسبات لهذه السياسات. دائما هناك سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، والسلطة الرابعة أنتم الإعلاميون. ولكن أين السلطات في المجتمع الفلسطيني الآن؟ المجلس التشريعي مغيب، القدرات على محاسبة المحاكم الحكومة، الحكومة تعمل تخطئ وتصيب، وبالتالي من يحاسبها؟ من يراجعها؟ من يضع القرارات والقوانين للشعب الفلسطيني؟ هناك متغيرات في الحياة على المستوى السياسي الوطني الاقتصادي الاجتماعي بكل المجالات، مطلوب وضع قوانين. أيضا مرة أخرى مطلوب محاسبات على الأفعال، هذا الوزير يقدم في موضوع معين يخطئ في هذا الموضوع، لابد من برلمان يحاسب هذا الوزير، وتشكيلة الوزارة أيضا يجب أن تخرج من هذا الإطار، من إطار الشعب، ولابد أن تصل كلمة كل مواطن الذي يشكو يوميا إلى مركز القرار. وبالتالي جاءت هذه الانتخابات. نعم هناك كان خطأ في تعيين الانتخابات من الناحية التالية، وقلنا في أكثر من مرة كان لابد من الحوار الوطني لحتى تكون الانتخابات يشارك فيها الجميع شفافة ديمقراطية وضمن المقاييس التي يريدها المواطن، ولكن للأسف بكثرة ما طالبنا بهذا الاتجاه لم يحصل. الآن هناك تعيين للانتخابات في 28 من نوفمبر القادم. يعني صريح من يتابع هذا الأمر حتى هذه اللحظة، هناك من يعتقد أن الانتخابات قد تؤجل.
0: هذا كان سؤالي، لكن تفضل كمل. نعم.
2: كما حصل في العام 2021، وهناك من يتوقع أنه عمليات فرض مواقف، هناك حديث عن تعيينات على سبيل المثال 68 عضو في المجلس الوطني وأيضا المجلس الوطني في الخارج، والتعيينات الآن يعني تسير في اتجاه يعني العمل على التعيينات بدل الانتخابات بحجة أن لا إمكانية للانتخابات في مواقع مختلفة. وأيضا الشروط التي وضعت للمرشحين صحيح هناك تعديل لهذه الشروط، وأزيل بند الارتباط أو الموافقة على اتفاقيات منظمة التحرير، ولكن بقي شرط سياسي أيضا غير مقبول أن يكون هناك شروط على أي مرشح للانتخابات. مرة أخرى إذا نحن ندعو للتغيير، التغيير صحيح يعني إذا ما ذهبت لقطاع غزة سيقول لك كثير من المواطنين ومعهم حق أيضا يقول لك نريد صندوق طعام وليس صندوق انتخابات. نحن في حياة في وضع حياتي صعب جدا وعملية قبل هذا 100% صحيح. أيضا المواطن في الضفة الغربية يقول أمنع عن المستوطنين ولا تحدثني عن انتخابات، كيف نجري انتخاباتنا؟ أهل القدس يقولوا كيف سنجري انتخابات في القدس؟ هذه كلها معيقات وكلها مؤثرات بالتأكيد على موضوع الانتخابات. وهناك وجهات نظر تقول نؤجل الانتخابات، لا داعي للانتخابات الآن. ولكن أقول في هذا المجال الأمور تتسارع بشكل كبير يا عزيزي، الأمور الحركة الصهيونية الآن مرة أخرى تسابق الزمن لفرض الوقائع على الأرض. إن لم نجد فرصة للتغيير في الداخل الفلسطيني حتى نستطيع مجابهة ومواجهة هذا المشروع سنخسر الأكثر والأكثر. إذن الانتخابات رغم أنها يعني تأتي في ظروف سيئة جدا، في وضع سيء جدا على الشعب الفلسطيني، ولكن لابد من خوضها كمجال مقاوم، كمجال نضالي للوصول لعملية التغيير. وعملية التغيير تعني إنشاء قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني، توحيد الطاقات، تغيير النمط القديم، تغيير العقلية القديمة في الإدارة، لبناء الآن منظمة تحرير جديدة على أسس ديمقراطية وكفاحية، أيضا مجلس تشريعي جديد قوي يسن القوانين للشعب الفلسطيني، يدافع عن حقوق الناس، يواجه السلطة التنفيذية، أيضا استقلال القضاء. هناك الكثير مما يعمل. ويعني في النهاية أقول أنه برغم كل صعوبات التي يعيش الشعب الفلسطيني، دائما الشعب الفلسطيني يريد الحياة ويريد الاستمرار في هذه الحياة ولا يلقى بالموت، لا يهوى الموت. وبالتالي طالما أننا في هذه العقلية يجب أن نخوض هذه الانتخابات بشكل جيد وبشكل مشاركة فعالة من كل المواطنين ونعتبرها مرحلة نضالية. وفي النهاية أقول أخي أبو العز، في العام 76 كان الاحتلال والاستيطان على أوجه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم خوض الانتخابات البلديات وأفرزت بلديات وطنية استطاعت أن ترسخ المفهوم الوطني والفكر الوطني في المجتمع الفلسطيني. هذه
0: عندي أكثر من تعليق أبو طارق قبل ما نختم معك بشكل سريع. أخونا أبو حمزة الحلسة بيقول لو عملوا 1000 مجلس تشريعي ومليون نائب كله على الفاضي، بس يوصل الواحد على منصب وسلامة سلمك، فبالتالي للأسف يعني الناس شايفة إنه ما في أمل من وراء هذه الانتخابات. أخونا سمير دغلس بقول المواطن بإيش والانتخابات بإيش؟ المواطن بين المطرقة والسندان، عدم الاستقرار، عدم الأمان، لا بالليل ولا بالنهار، عندما يذهب إلى المؤسسات أين الفيزا، أين الفاتورة، وكأنه يعيش في دبي. وأخونا محمد كمال بقول المعاناة اللي بتحكي عليها عمرها 78 سنة، وللأسف ما حدا بيحمي المواطن وما حدا قادر على توفير أي حماية لأي مواطن في أي مكان.
2: نعم، للإجابة على هذه الأسئلة سريعا أقول في اتجاهين. الاتجاه الأول من يقول يعني لا فائدة من هذه الانتخابات وما الذي يحصل وجربنا، معه حق لأنه جربنا. التجارب التي مر بها الشعب الفلسطيني ولم تفرز ما يريد، وأيضا هناك بعض الحالات التي يصل لها المرشح التشريعي إلى المجلس التشريعي ويأتي بما لم يعد به المواطنين، ولكن هذا على مستوى العالم يبقى الطريقة الوحيدة، تبقى الطريقة الوحيدة للتغيير القائم في المجتمع. هذا الجانب الأول. صحيح يعني ممكن أن يكون اليأس يقود البعض للقول هذا الكلام وعنده بعض الحق في ذلك، ولكن إذا لم نفعل ذلك، إذا لم نذهب للانتخابات وبقي الحال على حاله، هل ستكون ظروف هذا الإنسان الذي يتحدثون عنه أنه وضعه سيء وصعب أفضل؟ هو سيسير باتجاه الأسوأ من القائم. إذن كونفوشيوس مقولته التي عمت العالم، ما تضيء شمعة أفضل 1000 مرة من أن تلعن الظلام. نحن نعيش في ظلام صحيح، ولكن إذا بقينا نندب الحظ ونضع أيدينا على خدودنا ونقول أن يعني الوضع صعب ولا نستطيع التغيير والكل سيء والكل لا يعمل، هذا الأمر سيحبط الجميع وسيؤثر سلبا.
0: أخونا أبو سيد غسان المصري بيقول عدم مشاركة القدس بشكل حر بالانتخابات سيخرجها من الخارطة الديمغرافية والجغرافية الفلسطينية، وهذا خطر استراتيجي كبير. وأنا بدي أكمل من عندي عدم مشاركة غزة، لذلك الإعلان الرسمي لا انتخابات دون القدس ودون غزة. أبو طارق في 30 ثانية، ممكن يكون في انتخابات من غيرهم بسبب عدم قدرة إجراء الانتخابات فيهم؟
2: أبدا مستحيل هذا الكلام أن يقبل أن يكون بدون. والمعركة في القدس وفي غزة هي معركة نضالية، أعتقد هناك لقاءات تجري في غزة وعلى اتصال معهم. في البداية كان هناك نوع من الياس، الآن هناك رغبة في المشاركة، ولا أقول بشكل عام كل أهل غزة، ولكن هناك أيضا رؤية في غزة بهذا الاتجاه، وأيضا في القدس ممكن أن تكون مرحلة نضالية تفرض الصناديق وبعدها نجعلها مقاومة شعبية لمشاركة الجميع. لا يجوز التغاضي عن مشاركة غزة والقدس، ولكن أيضا لابد الانتخابات أن تسير وفي القدس وفي غزة أيضا.
0: الله يسعد صباحك، يومك سعيد. صباح شكرا أستاذ سامر عن بتاوي، تحية طيبة، أهلا بك. نطلع بفاصل.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا.
4: أن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب.
5: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
11: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
12: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
11: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
13: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. جهي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
14: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
15: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم، صباح الخير لكل المستمعين الكرام ولكل من انضم إلينا في هذه الأثناء عبر أثير راديو حياة. إذن اعتقال عدد من المواطنين خين من عائلة الأخبار ومصادرة مخرطة بكل مكوناتها تعود للمواطن ماهر الأخبار، إضافة إلى حريق لعدد من المركبات في بيتها لصاحبها مصطفى حمايل وعائلته، وأرسل لنا صور لحرق المستوطنين لمركباتهم في تلك المنطقة. الطرق سالكة وما في أي مشاكل فيها، الحمد لله رب العالمين. ضمن التعاون الدائم مع ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية، ائتلاف أمان يدعو إلى نشر دليل إجراءات موحد وإطلاق نافذة إلكترونية لمعاملات تمويل الشركات غير الربحية، ومقترح لتأسيس شبكة توحد صوتها أمام الجهات الرسمية. إذن هذا الائتلاف عقد جلسة مناقشة مسودة، ورقة بحثية حول الشفافية والمساءلة في العلاقة بين الشركات غير الربحية في قطاع غزة والجهات الرسمية المسؤولة عنها، تناولت الإطار التشريعي والإجراءات الإدارية لعمل هذه الشركات. الضيفة العزيزة السيدة مروة أبو عودة، وهي مسؤولة المناصرة المجتمعية لإئتلاف أمان في قطاع غزة. أسعد الله صباحك وتحية طيبة إليك ولأهلنا في غزة العزة.
1: يسعد صباحكم ويعطيكم
0: ألف عافية. الله يصبحك بأنوار النبي. قد يسأل سائل، يعني هل الظروف بغزة يعني فيها من الهدوء والاستقرار حتى يبحث مثل هذا الملف، يعني جهات رسمية ومسؤولة وكذا وتمويل شركات غير ربحية، يعني في ظل العدوان وما يعيش القطاع؟ فبالتالي هي إيش كانت المبررات أو يعني الدوافع وراء عقد مثل هذه الورشة؟
1: يعني بداية أنا أشكر بالعكس، يعني هذا الظروف الاستثنائيه اللي بيعيشها قطاع غزه اليوم تحديدا واللي بيعيشها يعني شعبنا الفلسطيني في كل المحافظات بتستوجب انه نناقش قضايا يعني تخصصيه قد تكون يعني مفصليه على مستوى الواقع، لانها يعني مرتبطه بجهات وبقنوات تعمل بشكل رئيسي في مجال الاستجابة للحاجات المتصاعدة للمواطنين بشكل عام في ظل الظروف الصعبة اللي بمر فيها اليوم المواطن الفلسطيني. يعني موضوع الورقة صحيح إنه متخصص ويبحث يعني قضية تخص قطاع ربما محدود، نحن نتحدث عن عدد محدود من الشركات غير الربحية التي تعمل في قطاع غزة نسبة لعدد الشركات الموجود في الضفة، ولكن هذه يعني الشركات أو هذا القطاع المحدود له أثر واسع حتى قبل الحرب، واليوم بعد حرب الإبادة اللي أصبحت يعني مستمرة لحوالي ثلاث سنوات توسعت أكثر مجالات العمل والتدخل لهذه الشركات غير الربحية، أو أنها تعمل في يعني مجالات متنوعة، منها البعض يعمل في مجال التنمية، في مجال حقوق الإنسان، صحة، تعليم، في مجال الدراسات والأبحاث ورفض الانتهاكات، التمويل والإقراض، في مجال تمكين المرأة. بالتالي من المهم بحث وفحص الفجوات والإشكاليات التي يمكن أن تعيق استمرارية عمل هذه الشركات اللي اليوم أصبح يعني دورها واسع، ومهم أن يتم تبليل العقبات. كيف يعني أمام من خلال الورقة حاولت أن تعمل من خلال هذه الورقة على تمكين أو تقديم بعض التوصيات التي تعزز دور الشركات غير الربحية في الاستمرار في عملها في اتفاق مع تم تطويره في الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات. الورقة طبعا جاءت يعني لفحص تحديات الشفافية والمزائلة في العلاقة بين الشركات غير الربحية في قطاع غزة والجهات الرسمية المسؤولة عنها، أو أنا يعني مركز للبحث عن أو فحص نقطة التوازن بين الهدف من هذا الإطار القانوني اللي هو أساس سوء الرقابة لحماية المال العام من خلال تحديد إجراءات تضمن تحقق من مصادر التمويل وأوجه الإنفاق التي يعني تتبعها هذه الشركات، وتضمن أيضا امتثال هذه الشركات بالمبادئ المالية والإدارية التي يلزم بها القانون، وتضمن منع استخدام المال العام. ولكن يعني الورقة كشفت بعد تحليل هذه بعد تحليل التطورات التي حدثت في الإطار التشريعي لتنظيم عمل الشركات غير الربحية، واللي جاء ونطق عنها سلسلة من الإجراءات الطويلة اللي عكست أنه هذه الإجراءات يعني لم تكن فقط لحماية المال العام والرقابة عليها بالمعنى المقصود، وإنما امتدت لتصبح أو تأخذ شكل من أشكال القيود اللي قد تعطل قدرة الشركات على الاستمرار في عملها واستمرارها في الاستجابة للاحتياجات العامة في إطار الخدمات التي تقدمها.
0: هون بيجي سؤال ست مروة، ست مروة بعودة، وانت مسؤولة المناصرة المجتمعية لإتلاف أمان في غزة، ايش ابرز الاشكاليات اللي كشفت عنها الورقة على مستوى التشريعات والاجراءات والتطبيق العملي؟
1: يعني بشكل عام ابرز الاشكاليات اتفاع نطاق الموافقات المسبقة على المعاملات الخاصة بالشركات الربحية، بحيث انه الاطار القانوني أرض موافقات أمنية منسقة من عدة جهات رسمية وليس من جهة اختصاص محددة. أصبحنا نتحدث عن مراحل يعني تطول لأكثر من 6 محطات تخضع لها المعاملات الخاصة بالشركات الغير ربحية، تبدأ من تسجل الشركات ثم تنتقل لوزير الاقتصاد ثم تنتقل إلى وزارة الاختصاص ثم تنتقل إلى جهات يعني أمنية، وبعد ذلك للمجلس الوزراء، ومن ثم يتم مخاطبة سلطة النقد والبنوك. يعني كل هذه الانتقالات والمراحل مرتبطة كل مرحلة فيها بإجراءات معينة فرضها الإطار القانوني. هذه يعني تطيل أمد السقف الزمني للإجراءات الإدارية وتعيق عملية تتبع هذه المعاملة من قبل الشركات غير الربحية. أيضا يعني الزمن مع تعدد الجهات وإطالة المراحل غياب الشفافية في دورة الموافقات، فالشركات يعني لا يوفر لها الإطار القانوني آليات لتتبع المعاملات أين تحدث، وهذه نقطة حساسة بالنسبة للشركات التي تعمل في قطاع غزة تحديدا. ليش؟ ارتباطا بالبعد الجغرافي، لانه يعني في قطاع غزه الناس بتتواصل مع جهه الاختصاص ومع وزاره الاقتصاد عبر الايميل، وفي الظروف الحاليه التي يمر فيها قطاع غزه
0: وهذه
1: غالبا الاتصالات فيها اشكاليه والمتابعه عبر الانترنت فيها اشكاليه. يعني هذه كانت ايضا من ضمن الاشكاليات اللي اثرت على عمل الشركات واستمرارها في العمل. ايضا كمان من بعض الاشكاليات اللي ظهرت وتوصلت اليها النتائج في الورقة إن الإطار القانوني منح سلطة تقديرية لجهات الاختصاص في الإجراءات وفي منح الموافقات الأمنية، وكمان يعني في ظل إنه لم يقدم ضمانات للمساءلة من قبل أصحاب الشركة ولم يقدم يعني آلية واضحة للمراجعة أو التظلم أو معرفة يعني أسباب تأخر الرد على المعاملات الخاصة بالشركات غير الربحية فيما يتعلق بالموافقات على التمويل، وهذا يعني أخر بشكل كبير على استمرارية المؤسسات في عملها وتحقيق أهداف المشاريع التي تعمل على تنفيذها في قطاع غزة، اللي اليوم يعني أصبح معظمها مرتبط بالاستجابة الإنسانية المتعلقة بحاجة الناس. فيعني بالمجمل كل انتقال إضافي من مرحلة إلى مرحلة يرفع زمن المعاملة ويخفض القدرة على تتبعها من قبل أصحاب المعاملات، وبالتالي تزداد الفجوة، أو هذا يعني نتيجة أصبحت واضحة لأن هناك فجوة بين النظام القانوني وبين الإجراءات الفعلية على أرض الواقع. وهذا يعني بظهر التساؤل الحقيقي، إنه هل التطورات أو القرارات الجديدة التي عدل بها هذا النظام، القرارات القانونية التي عدل بها هذا النظام، هل جاءت فعلا كي تعزز حماية المال العام ولتعزز الرقابة على عمل الشركات، نشوف أنه نضمن تعزيز حقوق عملها وتحسين الامتثال لديها، أم أنها أيضا انبثق عنها يعني شروط جديدة أعاقت قدرة المؤسسات على الاستمرار في عملها.
0: طب هون برضو بيجي كمان سؤال، إنه كيف يمكن تحقيق التوازن بين الرقابة الرسمية على عمل وتمويل الشركات غير الربحية وبين الحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على العمل، والأخص الاستمرار العمل الإغاثي في غزة؟
1: يعني بداية كان بشكل عام مهم إنه نحكي إنه ليس المطلوب هو تقليل الرقابة الداخلية على الشركات، وإنما المطلوب أن تتحول هذه الرقابة أو تتضمن إجراءات يعني سريعة وأكثر استجابة وأن تكون ذكية، وبالتالي يمكن تحقيق التوازن من خلال إجراء عدد من التعديلات على الإطار الناظم لعمل الشركات، من خلال إعادة ضبط فلسفة الرقابة الخاصة بالنظام الذي تم تعديله، بحيث أن النظام يركز على الرقابة اللاحقة للمشاريع ويعزز فعالية التزام الشركات بإجراءات التدقيق، من حيث التدقيق اللاحق أن يتم أن تضف الرقابة إلى التدقيق اللاحق في مصادر التمويل وأوجه الإنفاق من أجل حماية المال العام، وألا يتم توسيع أهداف الرقابة وإجراءاتها بحيث أنها تشترط الموافقة المرحلية في أكثر من مرحلة، تبدو لأن يعني يصبح عددهم أكثر من 6 مراحل كما ذكرنا سابقا، فالموافقة المشروطة قبل الحصول على التمويل تعيد حرية العمل من هذه الشركات، واللي هي تعتبر يعني حق مكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني. أيضا يمكن تحقيق التوازن من خلال إجراء تعديلات قانونية تقلل عدد جهات الاختصاص التي تنظر في المعاملات وفي طلبات الحصول على الموافقة على التمويل، وتضبط القرار في جهات اختصاص مثلا يعني معينة. القانون جاء على ذكر عدد من جهات الاختصاص، منهم زي ما ذكرنا وزارة الاقتصاد وجهات اختصاص أخرى حسب طبيعة عمل الشركة، يعني بعض الشركات تعمل في مجال المرأة، فوزارة الاختصاص هنا تكون وزارة المرأة التي تعمل في مجال الحقوق، وزارة الاختصاص تكون وزارة،
0: وهي بنقدر نعتبرها هاي بنعتبرها جزء برضو من التوصيات والحلول اللي خرجتوا فيها في هاي الورقة، صح؟
1: صحيح، ولكن هذا في النص القانوني، ولكن في النص القانوني لم يطرأ أي ذكر يعني لأي من الفقرات والبنود التي ذكرت بأنه يشترط وجود موافقات أمنية على التنظيم، ولكن على أرض الواقع هذا الإجراء موجود، وهو أكثر إجراء يعيق استمرارية عمل الشركات. والإشكالية التي يعني عززت وجود الفجوة بين النص القانوني والمسار الإداري الفعلي على أرض الواقع هي يعني بشكل عام تتركز في هذا البند، هو وجود الإجراءات المرتبطة بالحصول على الموافقة الأمنية أو الفحص الأمني من قبل جهة رسمية أخرى، يعني على سبيل المثال وزارة الداخلية، هذا غير مذكور في القانون، فلا بد من أيضا إجراء تعديل على هذا البند والاقتصار على ما ورد في النظام. وكمان يعني مهم من يتم حصر الإحالات بالجهات المنصوص عليها فقط، وتحديد الغاية الفنية لكل مرحلة من المراحل اللي بتم تحميل المعاملة عليها، يعني بعض المؤسسات بتكون يعني على غير علم بأن المعاملة عند أي جهة أصبحت وبالتالي يجب توضيح الإجراءات بشكل محدد ووضع آلية واضحة لتتبع هذه الإجراءات مع تقديم يعني قرارات أيضا مسددة خلال مدة محددة، لأنه في النظام لم يتم تحديد يعني مدة نهائية للرد على المعاملات. يعني صح في البداية تم تحديد مدة 7 أيام للرد من قبل مسجل الشركات وتنفيذ الموافقة على المعاملة ونقلها لوزارة الاقتصاد، ولكن المدد المرتبطة بالمراحل الأخرى لم يأتي على ذكرها النظام، وهذه يعني تشكل تعتبر إشكالية تبرز أيضا أمام إقصار سير معاملة الشركات. أيضا يعني لابد أن يشمل النظام مواد في المواد جاءت على فرض نسبة واحدة على المصاريف التشغيلية خاصة بالشركات الربحية، وحددت نسبة 25% من قيمة الرواتب في المشروعات اللي مقدمة إلها معاملات، وهذا يعني البند فيه نوع من غير العدالة، لأنه مش كل الشركات الربحية بتشتغل في نفس المجال. يعني بعض الشركات الربحية تعمل في مجال مثلا الحقوق والقانون، تضيف برامجها تعتمد على استقطاب الخبراء، وبند الرواتب فيها يعني لا يعتبر مصاريف تشغيلية بقدر ما هو جزء أساسي من تكلفة تنفيذ البرنامج وتنفيذ يعني تحقيق أهدافه. وبالتالي لابد من أن يكون في مرونة في تحديد هذه النسب، تبعنا اختصاص وطبيعة عمل الشركات غير الربحية حسب مجالها. ده مهم أنه يتم تحويل الشفافية إلى مسار قابل للتطبيق، بحيث أنه يتم يعني وضع آليات تقديم للمعاملات تكون موحدة بين المحافظات، وكمان تكون موحدة بين الشركات وفقا لمجالاتها وطبيعة عملها، وأن تكون إجراءات الإحالة واضحة، وأيضا مع وضع نظام يسمح تتبع لحظي للمعاملة عبر الإنترنت. يعني إحنا حكينا عن الإشكالية المرتبطة بالاتصال والتواصل نظرا للبعد الجغرافي لقطاع غزة، لكن بالإمكان إنه يتم وضع آلية تتبع تحرف من خلالها الشركات في قطاع غزة أين وصلت المعاملة وأين لا زالت عالقة.
0: نعم.
1: مع أيضا توضيح أسباب التأخير، تقديم بيان حول القرارات النهائية المتعلقة بالموافقة على التمويل من عدمه.
0: نعم. ست مروة الله يسعد صباحك، وشكرا لك سيدة مروة أبو عودة مسؤولة المناصرة الاجتماعية لإئتلاف أمان غزة، الذي دعا إلى نشر دليل إجراءات موحد وإطلاق نافذة إلكترونية لمعاملات تمويل الشركات غير الربحية، ومقترح لتأسيس شبكة توحد صوتها أمام الجهات الرسمية. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة
2: وأصالة، وسدراكونا فهس، هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: اوف مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بتعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن جلبوع يقع في شمال فلسطين، أنشئ حديثا بإشراف خبراء إيرلنديين، وافتتح في العام 2004 بالقرب من سجن شطة في منطقة بيسان. ويعد السجن ذو طبيعة أمنية مشددة جدا، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة، ويحتجز الاحتلال فيه أسرى فلسطينيين يتهمهم الاحتلال بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.

0: شو تغار شو تخبي ولا كانت تشتكي وغير القمر
1: ما كان شفافية اختلاف أمانية الأولى نشر جديد إجراءات موحد وإطلاق نافذة إلكترونية لمعاملات تمويل الشركات غير الربحية ومقترح لتأسيس شبكة توحد صوتها أمام الجهات الرسمية. إذن هذا الإئتلاف عقد جلسة مناقشة مسودة ورقة بحثية حول الشفافية والمساءلة في العلاقة بين الشركات غير الربحية في قطاع غزة والجهات الرسمية المسؤولة عنها. تناولت الإطار الرسمي والإجراءات الإدارية لعمل هذه الشركة. الضيفة العزيزة السيدة مروة أبو عودة وهي مسؤولة المناصرة المجتمعية لإئتلاف أمان في قطاع غزة. أسعد الله صباحك وتحية طيبة إليك
0: ولأهلنا
1: في غزة العزة. الله يصبحك وأنوار النبي. قد يسأل سائل يعني هل الظروف بغزة يعني فيها من الهدوء والاستقرار حتى يبحث مثل هذا الملف يعني جهات رسمية ومسؤولة وكذا وتمويل شركات غير ربحية يعني في ظل العدوان وما يعيش القطاع؟ فبالتالي هي إيش كانت المبررات أو يعني الدوافع وراء عقد مثل هذه الورشة؟

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول. بتيبا نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المائد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبنا حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: ألو، وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
3: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباح يوم بيوم. صباح الخير لأهلنا وين ما كنتوا عم تسمعونا، ببيوتكم، بأماكن العمل، للناس المغتربة عم تسمعنا يمكن على حياة دوت بي أس أو من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك أو كمان من خلال قناة راديو حياة على التليجرام. صباح الخير لكل واحد بلش يومه من بدري، هدول الناس اللي بتصحى كتير بكير، صباح الخير، الله يعطيكم ألف عافية، ربنا يرزقكم دائما الرزق الحلال. لكل حدا طالع على شغله هلأ صباح الخير، صباح الخير اللي لسه يعني ماسك فنجان القهوة وعم بيحاول يصحصح كمان، يا صباح الورد، صباحكم خير وراحة بال إن شاء الله. إن شاء الله اليوم يكون نهار خفيف، نهار جميل، نقدر نبلش فيه مع بعض بكلمة حلوة، بخبر جديد، بحديث قريب من حياتنا ومن تفاصيلنا.

صباحكم من يوم بيوم ومن أنغام وأميرة بهالبرنامج اللي منلتقي فيه كل صباح لنحكي عن الناس ومع الناس ونحكي معكم عن الأشياء اللي بتهمنا وبتهمكم عن همومنا أفكارنا عن قصصنا الصغيرة والكبيرة وحتى كل التفاصيل الصغيرة اللي بتصنع يومنا. خلوا دايما صوتكم معنا أعلى وشاركونا دايما بصباحاتكم بأمنياتكم. صباحكم أكيد فلسطيني، صباحكم محبة وصباح جديد. رح نبلشوا معكم خلال ساعتين من الوقت.

0: طيب تخيلوا، حلو والله الواحد يتخيل من وقت لوقت، يعني الإشي مش بإيدنا بس جميل. تخيل اليوم إنك أنت صرت صاحب قرار ومسموح لإلك تحط قانون واحد فقط والكل لازم يلتزم فيه، شو هذا القانون اللي بتختاره؟ بمعنى آخر، لو مسموح إلك أنت تحط قانون واحد بس، شو رح يكون هذا القانون؟ وتخيل انك انت اليوم بمكان اصحاب القرار، هل بدك مثلا تحط قانون، مع انه مش لازم نحط هيك قانون بس يعني لعل وعسى يكون انه الناس ارحم ببعض، هل ممكن مثلا تحط قانون بنظم الشوارع المواصلات؟ صباح الخير لقطاع النقل والمواصلات، ما قربناش عليكم، نصبح عليكم احنا، ولا قانون بخص الاسعار والغلاء اللي عم نشوفه، ولا قانون يحمي الموظف، قانون يحمي العامل، ولا نحط قانون للمدارس، قانون للجامعات، ولا بتعرفوا ممكن الواحد يفكر يحط قانون للعلاقات بين الناس. تخيلوا أحط قانون ممنوع أنك تكذب على التاني، أو ممنوع تصدر أحكامك على حدا أنت ما سمعت منه. هلأ ممكن إحنا نختار قانون، ما بعرف إنه صعب عشان يعني إحنا رح نتخيل هذا الموضوع، بس بالنسبة لإلنا ممكن يعمل فرق كتير بحياتنا. تخيل انه القانون اللي انت بدك تحطه لليوم ممكن تطبقه عليك انت اول واحد، هل رح تختار برضو نفس القانون؟ على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، لو انت اليوم مسموح لك تحط قانون واحد بس، بس قانون واحد، شو رح تختار؟ وهل لو انت بدك يتطبق عليك هذا القانون هل رح تختار نفسه ولا لا؟ نشوف مين النشيط معانا. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يسعد صباحك.
0: يا صباح النور،
1: كيف حالك؟ ان شاء الله
0: الحمد لله.
1: والله اليك بهجة بهالراديو، بسم الله ما شاء الله.
0: الله يسعد صباحك
1: انت والست أميرة،
0: الله يرضى عليك.
1: مسعد، الله يحماكم يا رب العالمين ويعطيكم الصحة، الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى. ربنا يهدي بال هالناس ويجبر خاطرهم يا رب العالمين.
0: آمين.
1: ولك بشارة حلوة اليوم، الحمد لله رب العالمين، اليوم رحت على الصحة الغربية.
0: ايوه
1: بشارة حلوة لك، بقول لك
0: رحت على الصحة الغربية. شو مدومين؟ في دواء؟
1: في دوام واخذنا الدواء كامل.
0: ايه الحمد لله،
1: يعني الحمد لله رب العالمين، الله يفرجها على هالناس.
0: يا ويلي أمنياتنا شو صارت، الحمد لله الله يفرجها على هالعباد.
1: إن شاء الله خير يا رب العالمين. بعدين اللي كان مورد هناك يلم الأوراق واللي رشيته مكتوبة كان يعطيه يمشي بعجلة.
0: والله
1: يعني ما عدتش بجوز 10 دقايق أو 5 دقايق.
0: طيب يلا كويس،
1: هاي مبادرة حلوة من
0: عن جد
1: اشتغل قبل لا اجي.
0: عن جد
1: عن جد بتكون الرشيات مكتوب بس يصرف يعني عطول.
0: بعين الله
1: والله الواحد انبسط، ومش انبسط عشان الدواء، انبسط عشان عدم العطل.
0: طبعا هو الواحد ناقصه تأخير بهالحياة. بعين الله،
1: هاي حال الدنيا
0: الحمد لله.
1: موضوع حلو حلو حلو كتير كتير. انت يعني لو ايه بايد القرار شو بعمل؟ اول شغلة بعملها
0: حل
1: دوام المدارس يتم مستقيم عطول يعني 6 أيام.
0: أيوة.
1: إيه بعدين نعمل لهم مبادرة يلمون لهم تبرعات المدرسية. وشنتات ودفاتر وإقلام. أول إيش ننصف أهالي الشهداء وأهالي الجرحى وأهالي الأسرى والحالات الإنسانية. كل مكونات الحياة يعني مش مقياس هدول ولا شرط. يعني الواحد قديه بحس في الناس، الناس بتحس فيه بيعمل خير إلى بلاقي من غيره. والبلد مش ناقصها مشاكل ولا ناقصها وجع راس، يبدها البلد نفس حلو ونفس قوي ونفس شريف وبس، نفس وطني اللي يحمل مكونات الحياة الموجودة فيها. وبنصبح لنعمان هواش أبو أسامة الصادق، عماد النجار زمان ما سمعنا صوتك، كنا نايم كمان.
0: مبارح كان معانا الحج عماد،
1: يلا بعين الله
0: مين.
1: وخالتنا من محمد، الله يسعد صباحها ويسعد صباحكم صباح المستمعين.
0: الله يسعد لي الصباح، الله يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا فيك على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. الحج أبو عمار عليوي، صباح الخير يا حج، كيف حالك؟ بيقولنا بالأول صباح الورد والفل والياسمين للجميع حبايبنا المذيعين والمذيعات، ربنا يهدي بالكم ويسعدكم يا رب، ربنا يهدي بالك ويسعدك يا حج، وصباح الخير دائما منورنا. أم العبد صباح الخير والسعادة، أم وسيم صباحه، وسوسن الشلبي صباح الخيرات والمسرات، عنا رواند كمان صباحكم ورد وفل وياسمين. رواند إن شاء الله بتصيري صديقة دائمة لمشوارنا صباح يوم بيوم. ديما صباحكم ورد وفل أنغام وأميرة. أريج أحلى صباح لأحلى مذيعات أنغامه وأمورة، نورت الدنيا كلها أكيد بوجودك، صباح الفل لعيونكم ويسعد صباح الجميع ومستمعي طاقم راديو حياة والمشاهدين، أهلا وسهلا. وأبو علي بيقولنا صباحكم فلسطيني بامتياز ماجداتنا الفلسطينيات، والله كل التحية للإمرأة الفلسطينية الصراحة، يعني حمل جبال بتحمل هالمرأة، الله يعطيك ألف عافية، والكلام قليل بحق السيدة الفلسطينية. صباح الخير يا أبو علي، أهلا وسهلا.

أم أيمن صباح الورد وصفاء، يا صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير لأحلى طاقم، صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين داخل وخارج البلاد، نهاركم سعيد. قوانين لكل ما ذكرت يا عزيزتي، تغيير جذري. صباح الورد يا صفاء، أنا وصفاء دائما متفقين أصلا. أبو علي بيقول من أين لك هذا، مش في أغنية هيك من أين لك هذا؟ محاربة الفساد من أهم الأولويات. أبو غالب عنتر صباح الخير صباح الورد. ومين إمرامي صباح الخير، بدها تصبح على أنغام والجميع، وبتصبح على أخوها أبو عمار، وبدها أغنية لكادم الساهر. يعني هو عزيزتي، يعني هو مش برنامج إهداءات هيك، إحنا من فترة بطلنا نحط ما يطلبه الجمهور عشان حولناه، يعني مش حولناه، عنا برنامج ثابت 2 و4. وبتصبح على رامي العمودي كمان. أنيس صباح الخير، مع عدنان صباح الخير وأنيس، أحلى برنامج في فلسطين بوجودك يا أنيس، أهلا وسهلا فيك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير. هي ثالث اتصال. لو انه ما رديتيش تحطي في اغاني مش راح احكي اليوم.
0: ما انا رديت بس انت سكرت، شكله صوتي ما كان
1: أول
0: عاجبك.
1: اول مره كنت فاتحه الخط وتحكي، ثاني مره فتحت اغاني بعدين قلت صار شو في شو الاصرار.
0: حج انت اليوم رايق بتتبلى علينا. صباح الخير.
1: يسعد صباحكم.
0: صباح الورد.
1: الصلاه على النبي
0: عليه افضل الصلاه والسلام.
1: وصباح الخير لكل المستمعين لراديو حياه الرائع. كمان احنا يعني الشغله الوحيده لان بالنسبه لي شايفه قدامي اول شيء اشوف البلد نظيفه مزفتة كليتها، منتزه جمال عبد الناصر بدل ما يضل مزبلة بهذه الصورة اللي صاروا من 50 سنة وأنا ولد صغير وهي زي ما هي. ليش ما إنه تصير منتزه كبيرة؟ ليه ما تحطوا مدينة ملاهي للبلدية؟ طبعا هذا اللي وجهة نظري، يعني يصير منتزه جمال عبد الناصر يتكلموا عنه بدول فلسطين يتكلموا عنه. زي ما بيحكوا على جنينة الحيوانات بخنقيلية الكل بيحكي عنها، ليش ما يحكوا على نابلس إنها نابلس أم الدنيا؟ فعلا هي نابلس أم الدنيا
0: طبعا،
1: يعني نابلس حر، نابلس أيوة. أم الدنيا. نابلس حلوة جميلة بأهلها بسكانها بقراها بقراها كليته. نابلس بتجنن، نابلس حلوة لازم تكون أحلى إشي فيها. يعني لو أنه أنا مسؤول بس بعمل المنتزة هاي بخلي إخلاقة والنظافة اللي موجودة في نابلس كليته أول بأول زي ما كان على أيام عمي أبو الوليد.
0: الله يرحمه يا رب.
1: مستحيل انضيف البلد والزفتة كليتها بالزفة بدل ما رقعوا نسا صغيرة بعدها بطلوا يرقعوا. نحكي مع سامر حسبت أختي إن يزن، نحكي كثير مع سامر والله ما بعرفه
0: بس والله يا حاج كل مناشداتكم إحنا والله بننقلها، يعني حتى أنا اللي بتبعت لي إياه وبتقولوا لي عنه مباشرة بقول لسامر سامر بنقل
1: يعني. راديو حياة رائع جدا. ما
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: أقسم بالله ما بيأثر لأنه إحنا أسرة زي ما قالت أختنا سوها ديك المرة، أسرة مع بعضينا، نشكي همومنا نحكي همومنا، فإن مجال إنه نحكي بيتنا إياه. وصباح الخير لإخواتنا كليتهم والأختنا ابن محمد النابلسي وكمان لأبو مصعب مؤيد جود الله والحج أبران حميدة نقول له صباح الخير. وخالي أبو النمر مرزوق ولزوجته وأولادي كليتهم نقول له صباح الخير. وللأستاذ عبد الله والأستاذ حازم كمان إنه ليس صباح الأستاذ حازم وكل الناس اللي بيسمعونا وموسى الحفناوي وإلكن ولسامر ولأدهم ولسكندر بيك نقول له مبروك لسكندر وللكبير كمان أبو عمر.
0: الله يسعد صباحك.
1: هذه هي راس الكون في الموضوع.
0: بركتنا إمساعد.
1: والأمير والأميرة الأميرة كمان حصتنا أميرة هي وخالها حازم حمودة.
0: صباح الخير لآل حمودة
1: ولسامر التاموني ولحسن الطيراوي.
0: صباح
1: الورد. وشكرا لكم.
0: أهلا أهلا تمارا، يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فارس محمد بيقول صباح الخير للجميع. قانون الأول الفقير والغني قدام القانون واحد. والله جميل يا والله وجهة نظر برضو. هلا أريج بتقول لي كل حياتنا بدها تغيير قوانين عشان تكون حياة أفضل. هلا بس عشان احنا نكون يعني قانون واحد يجب، ولا احكي لكم احنا متحاسبين على التخيل وتخيلوا كم يعني قديش بدكم قوانين. اريج برجع لك، خليني اخذ الاتصال. صباح الخير.
2: يلا يسعد صباحك يا انغام.
0: يا صباح النور يا عيد
2: وصباح التفاؤل تاعك. اليوم انت اليوم متفائله بكل شيء.
0: الحمد لله.
2: ولا عشنا في اليوم معرضه.
0: لا حرام عليك، انا دائما متفائله وصاحبه مقوله الابتسام الجميل سر الوجه الجميل.
2: بس انت اليوم متفائله كثير كثير كثير. الله يسعدك يا روح.
0: اللهم لا حسد يا عيد.
2: لا احنا طبعا والله ما بنحسد.
0: اكيد بعرف بعرف بعرف. تغيير ننقل نجرب نكون سبب.
2: غيروا جو على الحياة. ما هذه الحياة
0: ما هو بالضبط بكفي نكد.
2: والله بدنا نغير جو بس شنو الليلة.
0: بعين الله هاي حياتنا الحمد لله على كل حال.
2: يعني أثيركم خيط رفيع لامي من الناس كلياتها
0: الحمد لله.
2: من الجبل ومن الختيار للصبي والشاب
0: الحمد لله فضل من الله.
2: يعني
0: هذا.
2: أنتم بتحكوا بلهجتنا وبترجعونا بوجعنا. بتداوي الملل بأغنية وبتطمن الخوف بالأحسن.
0: يسلموا يا عيد شكرا كتير والله كلك ذوق.
2: هلأ يا أنغام صلى على سيدنا
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: هلأ انت لكل بني آدم إله بهاي الحياة طموح وآمال كبيرة كبيرة.
0: صحيح.
2: هلا انت ببيتك بتقدر تغير اللي بدك اياه، عفوا يعني انت ببيتك بتقدر تغير ايش ما بدك بالكون ببيتك. اما في المجتمع والله ما بتقدر تغير شيء. انا بدي انا بنادم صريح. يعني بقول لك يعني كل بني ادم له طموح. يعني لو بدك تيجي لي يعني زي ما حكي مثلا اخي ادعي عماد النجار، ماشي كل احترام لكلامه الرائع، بس عرض الواقع يا انغام اعطيني والله ما في.
0: للاسف
2: احنا ما نتخبط بعضينا، يعني احنا بنطلع بنحكي وبنشكي بنطلع بنشكي، بس عرض الواقع والله ما في شيء.
0: بعرف
2: بس كل يعني ماشي سؤالك حلو وسؤالك جميل.
0: يعني انا قلت هيك بالبدايه، انا عارفه انه ما راح يعني احنا مش محل اصحاب القرار، ويا ريت بزبط نكون محل اصحاب يعني القرار، بس المهم ما نتغير. بس حتى لو طرحنا القوانين هل راح ممكن حدا ياخذها بعين الاعتبار؟ نتمنى ذلك لعل وعسى يعيد.
2: يعني انا كنت بتامل من رب العالمين انه هذا سؤالك، يعني سؤالك بقول لك اشهد بالله سؤال رائع، يعني انا كنت بتمنى من رب العالمين ان هذا السؤال تكون انت جايبه شخص لهذا السؤال.
0: مين بدك أجيب يا عيد؟
2: لا يعني أنت هو سؤالك، أنت سؤالك
0: ماشي ماشي. مين يعني مين الشخص اللي أجي أعطي؟
2: عندك لا عندك عندك جميع الاختصاصات، عندك البلدية، عندك المحافظة، عندك ما شاء الله كل يعني كل الجهات عندك.
0: بعرف بعرف.
2: بل ما هو بس إحنا بس يا أنغام بس الواحد ما يصير بموقع بس خصي يحكي ويبدي، وانا اعطيني احكي معاك هذا كله انا والله العظيم ما بستطيع.
0: بعرف عشان هيك انا بحب اسمع منكم.
2: انا الانسان المناسب والرجل المناسب. انا كيف انتو ذات حياة تعلوش مني؟ كيف انتو ذات حياة اي بن ادم بيدفع بيجي عندكم لشغلة معينة بتسبوها على المطرح؟ وانا هيك بدي انغام، انا ما بدي اشكي لشغلة، انا ما بدي تعطيني اوهام وافكار وبكرة. لو قال لك انا كإنسان تم انا كإنسان
0: ايوة
2: بالله انا معاي ورقة من سنتين من سنتين، أنا مقدم لشغلة من سنتين مش إلي يعني إيش للمنطقة، وقسما بالله لليوم بعطوك أوهام وأفكار غريبة عجيبة.
0: بعرف
2: يعني أنا عندي كحي، أنا كحي أنا عندي شارعين حي تمام. طب أنا إلي سنتين امتصد هاي الورقة معاي ورقتين، أنا مقدم للبلدية ورقتين.
0: أيوة
2: أنا بدي لحي مطبات. طب أنا شو دخلني أروح على البلدية وحولي مثلا المحافظة؟ أنا كأي شعب له أنا شو دخلني؟
0: وكلها أنت اللي بدك يا مطبات بالحي اللي أنت ساكن فيه.
2: وبترن على المسؤول. طيب ماشي بنيجي بنشوف الوضع وبنعمل. طب أنا السنتين طب هدول السنتين زعلوش مني؟ طب لا إجيتوا ولا اتطلعتوا ولا اتخنتوا ولا اتطمتوا. طب الناس اللي بتحكي بيقول ابن شعب له مثلا كذاب، لا مش أنا كذاب، لما أنت بتروح على المسؤول وبعطيك قوة مش دول صونة. إنه خيط هاي الأرغام يعني إحنا هاي الأفكار لأنه
0: بعرف
2: ما في مسؤول ما في حقيقي بيهتم بالناس. أنا بعطيك يا بلاطة
0: بعين الله يا عيد، شو بدنا نعمل؟ نتمنى يعني نتمنى إن الصوت يضل يوصل يا رب. يعني
2: بدنا نضل يعني بعض يعني يعني أنا بالعميم والله العظيم لا بتل ولا بميل. كل بن آدم أنا عندي بنظري كل بن آدم إله حق بدي يأخذ أصلا عن الكل.
0: طبعا عندنا نفس
2: لو
0: لسه
2: بدك تحكي مني والله بقدر تاخذي حقك بالنهاية.
0: بدها طولة بال يا عيد، بدها طولة بال
2: بدها طولة بال. طبعا طبعا أنا بكلامي أنا والله ما جرحت بن آدم، بس البن آدم خيتي اللي في الموقع لازم يخدم الصغير قبل الكبير.
0: مزبوط بفهم. مزبوط
2: والله. يسعد صباحك
0: وصباحك يا هلا التفاول.
2: وإن شاء الله يا رب زي ما حكوا إخوان بالعميل المعرض إنه يكون 150 ألف زائر بهالخمس أيام يا رب.
0: إن شاء الله يا عيد إن شاء الله.
2: ويصف صباحك يا رب.
0: أهلا يا عيد أهلا. بدها يعني طولة نفس الشغلة وصبر يعني أكتر. صباح الخير مصطفى، يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير. قلنا أريج. أريج بتقول كل حياتنا بدها تغيير قوانين عشان تكون حياة أفضل، بس هي لو بإيدها تفرض قانون هو فرض ديني، بس يعني للأسف مش الكل ملتزم فيه، وهو زكاة الأموال. لو بتطلع زكاة الأموال من الكل وبتتوزع كما يجب والله ما بيضل حدا بالبلد ناقصه شيء. يمكن الغلاء اللي منعيشه كتير، بس على الأقل بيصيروا الناس اللي ما معهم قادرين بفضل زكاة الأموال يجيبوا مستلزمات الحياة. صباح الخير لأريج و2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: قبل الاتصال بس دقيقة، أبو علي بيقول بيختلف مع أخونا عيد، هناك مجال كبير للتغيير بس إحنا شعوب مخدرة للأسف. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: يا صباح النور
1: والبنور. شو سؤال يا حبيبتي؟ نعرف نجاوب عليه.
0: سألنا لليوم بيقول لو أنت صاحبة قرار وبدك تفرضي قانون والكل يلتزم فيه، قانون واحد معك، شو هو؟
1: أول إشي إذا التزمت وأنا أبدأت رأيي وأنا مقتنع أنه في هذا في منه الفائدة، بتلاقي 100 واحد وقف يدقرك يقول لك لا مش هيك.
0: طب شو القانون اللي أنت بتقدر يعني شو القانون اللي جاء عبالك يكون موجود عندنا بالبلد؟
1: بدنا الحق وبدنا العدالة.
0: أوكي.
1: هذا أول، هذا أكتر إشي، طالما في حق وفي عدالة وفي قانون خلص كل إشي بيمشي. أما طالما إن هدول معدومين كيف بده يمشي؟
0: أيوة.
1: والظروف اللي إحنا فيها يعني على بتعرفي شو الكلمة، على إشي بسيط ولد بتقاتل ونروح نشك عليك للشرطية، تعرفي شو الطريق ولا بوديك أنا عائل بإيدي على الباب، لأنه مش خايفين. وين العدالة؟ وين الأمان؟ وين الإطمئنان؟ وين القانون؟ حتى نقدر نبدي رأينا ونقول بدنا 1 2 3. إحنا ذاتا كسكننا كإنسان مفروض إحنا بدنا الاقتصاد يشتغل، بدنا نرجع زي ما كنا، بدنا الله يهدي بالنا، بدنا النفوس تبقى طيبة بدينا. اليوم ما فيش كله شقاق ونزاع وخلاف ومعي، يعني ما بتلاقي زي من أول، صعب صعب جدا. ليه؟ لأن الظروف اللي إحنا عادين عايشينها حرب أعصاب.
0: صح.
1: فما بتقدريش يعني تقولي 1 2 3. لا الله يهونها، ما يكون صعب لك ها امبارح يقولوا ضربوا ما ضربوش، بكره بتصير يقولوا ها راح الغاز وراح السلال وراح الكاز، وتبدا
0: ترجع الازمات. صح.
1: فيعني الواحد شو بده يعمل؟ بقول الف لا حول ولا قوه الا بالله.
0: بعين الله.
1: سلمنا امرنا لرب العالمين.
0: الحمد لله.
1: هو خلقنا هو بتولانا.
0: طبعا والنعم بالله.
1: بعين.
0: بعين الله. يسعد لي هالصباح، أهلا وسهلا فيكي. أم وسيم بتقول هي لو بإيدها في شغلة نفسها تصير، اللي هو موضوع عزوف الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور وتكاليف الزواج، اللي هالوضع يعني الصعب اللي عم نعيشه ما بقدر الشاب يتزوج أو ما بقدر الشاب يوفرها من بيت وتكاليف الزواج، حرام. يا ريت الأهل يراعوا ويخففوا طلبات علشان هالشباب والبنات يأسسوا لإلهم حياة كريمة. ويسعد أوقاتكم. صباح الخير. أهلا يا أم وسيم.

إذن مستمعينا الكرام، لو مسموح لإلك تحط قانون واحد بالبلد، شو بتكون أول شغلة رح تغيرها؟ هل رح يعني تحط قانون متعلق بالواسطة والمحسوبية؟ هل رح تحط قانون له علاقة بالأسعار، التعليم، المواصلات، ولا من الأساس ممكن تعمل قانون يخلي الكل تحت القانون نفسه، لأنه إحنا كنا يعني فوق القانون؟ شو برأيكم؟ 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عمار الفداوي، الحج عمار الفداوي بيقول: عامل الناس بالعدل والاحترام، ما تظلم أحد يعني قد ما اختلفت معه، لأن العدل والصدق والرحمة لو صاروا أساس تعامل الناس كتير من المشاكل بتخف. عنا الخطابة رحاب: صباح الخير. هي إمرامي طلعت عمران من البلد القديمة، بتصبح علينا وعلى هند وأميرة وجميع العاملين براديو حياة وعلى الحجة أم محمد النابلسي، والحمد لله هي بفضل الله صحتها كويسة بفضل الله، وعلى صحباتها وزوجها، وأحلى صباح بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وتصبح على بنتها تمارا: صباح الورد يا أم عمران، أم رامي عمران صباح الخير. وبتقول: متألقات ما شاء الله عنكم، الله يسعدك كلك زوج.

0: بس وما فيش دخول.
1: كمان صباح الخير لعليا جارة الرضا، صباح الخير نعمان هواش، صباح الورد يا نعمان، رامي دوكات كمان صباح الخير، زهرة بتقول صباح الخير كيفكم، احكوا عن المحروقات يا ريت وين بتكون أما أنا قررت أصير أرفقها بعد أحوال الطرق بالمواجز عشان يعني بصار بدنا شيخ نسأل وين ممكن نعبيه، هو يعني الحمد لله حاليا يعني كويس مش زي قبل يعني يا زهرة، وين كنا وين صرنا الحمد لله. دمارة بتقول هي لو بإيدها بيكون قانونها قانون مساواة وبتم تطبيق هذا القانون حسب الشريعة الإسلامية كالآية التي تقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب صدق الله العظيم الكريم، ويعني أنه تشريع القواسم العادلة معاقبة القاتل يعني يحفظ الأرواح وبيحمي المجتمع من الجريمة. عبير إذا كان بإيدها تحط قانون بتخليه كل إنسان يحاسب على أفعاله قبل منصبه أو واسطته وإنه العدل يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناء. رامي بيقول صباح الخير بس كأن بعدين شكله راح. على العموم صباح الخير ومبروك للشباب المصنع المكيف. صفاء المغتربين طمنونا عنكم. يوسف صباح الخير، هاي سبحان الله صباح الورد يا يوسف، بيقول أسعد الله صباحكم بالخير والسرور، اليوم عيد ميلاده ليوسف، كل سنة وإنت سالم، يسأل الله بداية عام جديد في طاعته وحسن العبادة وتوفيق في أيامنا الجاي، وكل عام أنت بألف خير يا يوسف، أهلا وسهلا فيك. وحابب يمون على أميرة تحط له، لا هو طالب أغنية تانية، طيب يلا

0: أبو غالب بيقول يعني من ضمن القوانين أولا دعم الطلاب، نعمل مشاريع تشغيل، يكون عنا مراكز شباب. إحنا مش بس يعني بدنا نتلقى القرارات، ويكون مسموح لإلنا نختار مين يمثلنا بالانتخاب، نضغط عشان القرار يتغير، نغير المؤسسات إذا تأخرت عن واجبها بالمحاسبة. الله يسعد صباحكم يا الله يا أبو غالب، لو نحط هاي القوانين. مرة تانية كل سنة وأنت سالم يا يوسف. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، كيف حالك؟
1: الحمد لله. كيفك يا عزيزتي أنغام؟
0: الحمد لله.
1: كيف حياة؟
0: فضل من الله. أنت كيفك، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله بخير من رب العالمين، الحمد لله. مشتاق لكم حبيبتي.
0: مستفيدين لك والله، إن شاء الله الأمور تمام
1: حبيبتي. هالدنيا ظروف ما أنت شايفة.
0: أكيد.
1: لما يكون اسمعيني، لما يكون في أقساط جامعة بتهدي الحيل، بدك تنشغلي غصب عنك.
0: طبعا طبعا، ربنا يفرجها على العباد. بعين الله.
1: بعين رب العالمين، آمين يا ربي. عزيزتي أنغام،
0: أيوة.
1: أنا بقول لو بدي أحط قرار، نشيل الواسطة والمحسوبية.
0: أيوة.
1: بتلخص كل البنود اللي أنت حكيتي، يعني كل بند اللي حكيتي بده إشي هو. بس أنا فكرت لما إحنا نقيم الواسطة ونقيم المحسوبية، أكون أنا مديرة أو رئيسة مشروع، ما في واسطة، ما في محسوبيات. وأشغل وأوظف ناس يكونوا يعني ماشيين في هذا الحكي، يمكن تصير الأمور بسلام. بقول
0: ممكن،
1: يعني ممكن ساعتها، لأنه إحنا وأسفة يعني اللي إحنا فيه، بس شو بدنا نعمل؟
0: بين الله.
1: هذا اللي أنا يعني طلع معي. إن شاء الله خير يا رب.
0: يا رب إن شاء الله، إن شاء الله.
1: صباحكم،
0: صباح الورد،
1: صباح الجميع.
0: أهلا أهلا يا ست سهى، صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

نقول صباح الخير كمان لأبو علي اللي بيقولنا في ليبيا في فترة الرئيس معمر القذافي كان الدواء والعلاج مجاني. طب احنا بندفع على التأمين 70 شيكل شهريا ونروح ناخد الأدوية بمصاري، فبيقول للأسف أصبحنا سلعة للجميع. منيح إنه في دواء متوفر يا أبو علي. عبود صباح الورد، أهلا صباح الخير. أول شيء بيعمله بلغي بين الناس مقولة دائما الزبون على حق، شكلك شايف بلاوي من تحت رأس هاي الجملة، وبيحبس كمان كل واحد بحكيها عنده بالمحل. ماشي على قاعدة صاحب الحق إله، يعني صاحب الحق إلي إله حق، اللي إله حق صاحب الحق اللي إله حق. طيب سواء كان صاحب المحل أو الزبون. شو صاير معك يا عبود؟ جدا. نعمان صباح الورد، أنغام بكل خير وسعادة، الله يصبحك بأنوار النبي. يوسف بيقول بيحط قانون صارم بما يخص الفساد، هذا الفساد المنتشر هيك صاير شرس موضوع الفساد في معظم المؤسسات، لأنه لو ما في فساد عنا بالبلد كان وضع البلد أحسن من هيك بكتير. طيب يلا، لو مسموح لإلك تحط قانون واحد بالبلد، شو بتكون أول شغلة بدك تغيرها؟ هل هي واسطة، فساد، أسعار، مواصلات، تعليم، ولا تحط قانون يخلي الكل تحت القانون نفسه؟

صلاح عبد العزيز، يسعد صباحك أنغام بكل حب وخير وسعادة. يا صباح الورد يا صلاح، أهلا وسهلا فيك. سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام، لو مرة تانية مسموح لإلك تحط قانون واحد بالبلد، شو رح تحط؟ وهل لو هذا القانون اللي انت حطيته هل انت كمان رح تطبقه ولا لا؟ على 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

له له يا أميرة. الحمد لله. وين تعليقي يا أنغام؟ الله يسامحك يا عبير، وحياة الله قرأته بس عشانك رح أعيده بتمونة. المهم تكوني عم تسمعيني هلأ، بس أنا والله قرأته. عبير كانت عم بتقول إذا كان بإيدها تحط قانون بتخليه إنه كل إنسان يحاسب على أفعاله قبل منصبه أو واسطته، وإنه العدل يطبق على الجميع بلا استثناء. هاي عشانك والله يا عبير. صباح الوردات على 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب الأغنية حلوة، شكرا لكم، احلي أيامك يا أبو علي. جاهز يوسف. نسرين صباحكم ورد صبايا، هي بتقول إذا بدها تحط قانون، بتحط قانون صرف تعويضات للناس اللي اشتغلوا من قلبهم، لأنها اشتغلت من 3 سنوات بنادي مدفوع الأجر لهلا بتروح، يعني عفوا على الكلمة، بتشحد مصاريها. طبعا ما بتشحدي مصاريك أولا، هذا حقك يا نسرين، بتروح بتطالب بمصاريها من المجلس الأعلى للرياضة والشباب وبيحكوا لها فيش ميزانية. شكلهم أحفادها لنسرين رح ياخدوا حقها، ما بضيع حق ورام طالب يا نسرين، هاي قوانين بالبلد. صباح الخير عبادة، صباح الخيرات. طيب يوسف بيقول ذكر بالأغنية اللي حطيتيها، لا ذكرتيه هو رايح من عمان لإربد، والله حلوة تغيير، بالعكس هذا النمط من الأغاني لطيف، خليكي على النمط. يلا 2379143 واللايف موجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يلا بلاش نندمج هلا، يلا ناخد اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الفل.
0: يا صباح الورد.
1: يا صباح العنبر.
0: أهلا وسهلا،
1: كيفك عم نعمة؟
0: الحمد لله، كيفك أنت، شو أخبارك؟
1: نشكر الله ونحمده
0: دائما.
1: مع أميرة
0: يوصل. صباح الورد يا أميرة،
1: وصبح لنا على حازم صبح.
0: وحازم كمان صباح الخير، ولكل محبين عبد الله واللي بتمنوا له الخير كمان.
1: لا لا نذكرهم واحد واحد.
0: اذكر يلا بتمون.
1: صاروا يلوموني كثير.
0: لا اذكر ولو.
1: قلت لهم مش انا اللي بفكر، انغام اللي بتخلص المكالمة.
0: الله يسامحك، ما بتمون يا عبد الله بتمون.
1: هو انغام، هو اذا ما رميناش عليكم عمين بدنا نرمي.
0: بالضبط ولو.
1: بالضبط.
0: خلص ما عليك.
1: بكره مع بعضينا زي ما
0: بقول. طبعا.
1: المهم بدنا نصبح قاضي الحفنان وابركان وعبد صابر النجار. وكل انطلاقة بابا باسمه.
0: الله يسعد صباحك يا رب وصباحك.
1: موضوعنا اليوم يا أنغام،
0: لو هيك انت اليوم صحيت من النوم واكتشفت انه صار بامكانك تحط قانون واحد فقط في البلد، شو القانون اللي رح تختاره؟ لا وانه الكل لازم يلتزم فيه، عندك صلاحية تكون محل صاحب قرار، شو رح تختار؟ شو القانون؟
1: شوف هو التخيل والاحلام بلاش، خلينا
0: منيحة.
1: انا اليوم كلمتي مسموعة في البلد. ولا اشي، كل واحد غلط ممنوع يطلع من السجن الا بعد 7
0: مثلا،
1: يعني اللي بسرق مثلا مش يتكفل بعد 15 ل 30 يوم ويطلع. مش اللي بيرتكب جريمة بعد فترة صغيرة يطلع، لا كل واحد عليه اشي حقيقي وفعليا ضارر ناس ينحكي. يعني عندنا بالمحاكم انغام في اشي صعوبة انه تستقبل حدا.
0: فاهم عليك،
1: حتى المخطئ بيطلع بسرعة. زي ما بقولوها، لما يكون القانون ضعيف نوعا ما الحرامية بزيد والمشاكل بتزيد وكل شيء بزيد.
0: صح.
1: أنا مع أنه أحط قرار واحد واللي هو كل مين غلط يتحاسب. لما ينحبس البني آدم 5 سنين على سرقة ما راح يرجع يعيدها، وراح يضل يفكر كثير قبل ما يعيد.
0: طبعا طبعا.
1: لما يطلع بعد 15 يوم بيكون يتهنى بالسرقة اللي سرقها وانبسط، بقول لك ايه بلا من 15 يوم هو عادي بقعدهم زي الاسد بطلع.
0: بالضبط بالضبط يا عبد الله،
1: هذا القانون اللي بحطه، بنحاسب كل واحد على غلطه وبالسنين وليس الايام.
0: ونتمنى فعليا، ونتمنى
1: على اساس يبطل فيه صراع، على اساس يبطل فيه قتل، على اساس يبطل فيه مشاكل، بصير كل بني ادم يحسب حساب انه والله في سنين قاعده جوا.
0: صحيح صحيح.
1: وهذه وبدنا نصبح عليك من جديد.
0: صباح الورد. يا أهلا وسهلا يا عبد الله، صباح الفل. أهلا أهلا أهلا، صباح الخير. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمارا بتقول صباح الخير، بتقول وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب، بتعفي الناس عن دفع فواتير الكهرباء والمي والنت بما انه المواطن ما بيشتغل وعنده مسؤولية كبيرة، بتعفيه بسبب قلة الأشغال، وبما انه احنا أرض محتلة فالإعفاء مسموح لهذا الشعب المسكين بما انه ما حدا سائل بالفقير والعمال اللي انحرموا من أبسط حقوقهم وهو العمل. عبادة صباح الخير، بحط قانون بيكون ما حدا بينام زعلان أو مكسور الخاطر بسبب حد تاني، لأن الكلمة الطيبة والاحترام ما بيكلفوا شيء بس أثرهم كتير كبير، وبيصبح علينا وعلى المستمعين وبقولنا صباحكم محبة وفرح ونهار جديد إن شاء الله يكون كله خير. عنا توتو نابلس، صباحكم ورد من جبل النور، صباح الخير، أهلا وسهلا على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يم بيوم. بضمن سؤال حلقتنا لليوم، هل مشكلتنا فعلا احنا يعني نقص القوانين، ولا المشكلة احيانا في تطبيق القانون؟ 2379 143.

إذن اليوم سؤال حلقتنا مستمعينا الكرام، هل إحنا فعلا عنا نقص قوانين ولا المشكلة بتطبيق القانون؟ زهرة بتقول علشان السؤال يا ريت الكل يحكي بحرية وبدون محاسبة، لأنه اللي بيصير فينا ما بيصدقوا لا عقل ولا إشي. يا ريت دولة إسلامية ما فيها فصائل بس دولة إسلامية. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: نركب بين القهوة. يلا دلق القهوة خير صباحة، بس المشكلة بالتنظيف. صباح الخير.
1: صباح الأنغام.
0: يا صباح النور.
1: نسرين صبري من شوي علقت عندكم.
0: أهلا يا نسرين، طيب فرصة نسمع هالصوت.
1: حبيبة قلبي الله يسلمك.
0: أهلا وسهلا.
1: والله شوفي لقيتها فرصة إني أوصل صوتي عن جد.
0: قولي.
1: لأنه عن جد إحنا من 3 سنوات اشتغلنا بنادي صوتي. فعلا اللي نزلونا ما كانوا قد الحين، حكوا لنا إن شاء الله 2 شهر زمان ونصف لكم أسعاركم. تمام بالله كنا ننزل على مدرسة الخنساء. نوفر على حالنا مواصلات، ننزل مشي ونروح مواصلات. ولليوم وبكره وبعد بقولوا لنا فيش ميزانيه. الله اكبر، 3 سنوات فيش ميزانيه.
0: الك 3 سنوات مش ماخذتيهم؟
1: 3 سنوات لسه من الاسبوع الماضي رحت على المجلس الاعلى للرياضه والشباب بقولوا لي فيش ميزانيه. يعني ايه بده يصير في ميزانيه؟ المبلغ مش محرز يعني. جبت 500 شيكل، هم 10 ايام اللي اشتغلناهم، بس اشتغلناهم بقلب رب. لعبنا الاولاد وانبسطوا وعملنا فعاليات وهاي الامور. يعني ليش ما ناخذ حقنا؟ ما انتوا وعدتونا. جربونا ونزلونا وودونا وجابونا وبالاخر بيحكوا لنا فيش ميزانيه. 3 سنوات فيش ميزانيه؟
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: والله يعني بالتعاون مع التربيه والتعليم طب الاشي، لانه احنا بمدارس حكوميه داومنا.
0: فهمت عليكي.
1: يعني اللي كان بصف 5 صار بصف 8.
0: ثلاث سنين عم بتقولي؟
1: 3 سنين. كان النادي اسمه أقمار مش أرقام عن الشهداء.
0: والله.
1: وبروح لهم على المجلس الأعلى للرياضة والشباب وبيأسش، بطلع إدراج ما في أسانسير، بناية قديمة. بطلع بقولوا لي ما في ميزانية، بقولهم له الدرجة ما في ميزانية. عيني خير عيني خير. يعني أنا بضل أحكي ما ضاع حق وراءه مطالب
0: مزبوط.
1: على الفاضي
0: بعين الله. يعني والله ما انا عارفه شو بدي اقول لك يا نسرين.
1: والله حبيت انا من خلال يعني اذاعتكم
0: ان شاء الله يوصل الصوت يا رب. ان شاء الله نتمنى يعني.
1: ان شاء الله
0: يا نسرين.
1: شايفه ظروف الشعب اللي مسخم والله زي العمى.
0: والله لا حول ولا قوه الا بالله، الله يفرجها على هالشعب.
1: امين
0: حبيبتي، يسعد صباحك. يا هلا،
1: يسعد صباحك يا رب.
0: اهلا وسهلا، نورتي. اهلا وسهلا. 2379143 لايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يعني مستمعينا الكرام، يعني لو كان بإيدك تحط قانون واحد بالبلد شو رح يكون؟ كل إجاباتنا اليوم هي بتأكد إنه كل واحد فينا، مش بتأكد، أكيد كل واحد فينا عنده أمنية يعني هيك، أو شغلة بتمنى إنه تتغير. يعني يمكن يمكن لعل وعسى التغيير اللي بنحلم فيه دائما يبلش من فكرة بسيطة بس إنه إحنا حكينا عنها بصوت عالي. لهيك شكرا لكل حدا شاركنا اليوم برأيه، ولكل حدا كان معنا على السمع حتى لو ما قدر يشارك. يمكن الأغلب عبر عن أغلبية الشعب بإيش بفكر. يعني إن شاء الله مرة تانية إنه هالسؤال البسيط وهاي الفكرة البسيطة تبلش من هون التغيير مجرد ما حكينا بصوت عالي. هلأ مستمعينا الكرام خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.

0: know.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام. احنا رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بياس. اليوم عنا موضوع جدا مهم. اليوم رح نحكي اكتر عن قديش الاهل لازم يكون عندهم هالوعي بصحة نظر اطفالهم، وتحديدا يعني انه تساءبت هذا الموضوع قبل افتتاح العام الدراسي الجديد. اليوم رح نحكي عن الموضوع، خاصة انه يمكن كتير من الاهل للأسف ما بنتبهوا لموضوع العيون عند الاطفال الا لما لا سمح الله يصير مشكلة واضحة عند اطفالهم. يعني احيانا الطفل هو يعني ما بيعرف يوصف انه مش شايف منيح، او ما بيقدر يقرر اذا هو يعني عنده مشكلة بالنظر، ويعني من هاي الأمور طبعا خاصة أنه ممكن تأثر على رؤيته الطبيعية أو حتى على مستوى الدراسي لإله. اليوم الدكتور عماد العقاد، وهو أخصائي طب وجراحة العيون وتصحيح البصر أيضا بالليزر، رح يكون معنا لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير.
1: يا
0: صباح الورد، كيف أصبحت؟
1: الله يسعد صباحكم. تمام الحمد لله، كيف صحتك؟
0: الحمد لله، فضل من الله، الحمد لله دائما وابدا. دكتورنا احنا اليوم عم نحكي عن دور الاهل، يعني بدنا نعمل حلقه توعويه للاهل لا يعني يطمنوا او يعرفوا اذا طفلهم عنده مشكله بالنظر او لا سمح الله عم بيعاني من شيء معين بنظره. بس بدايه، هل الاهل ممكن يعرفوا انه طفلهم عنده مشكله معينه بالنظر ولا لا؟
1: تمام. أول شيء أنا بشكرك جزيل الشكر إنه على اختيارك الموضوع هذا بهذا التوقيت، خصوصا قبل افتتاح المدارس، لأنه صراحة كتير هالفترة إنه بيجينا طلاب مثلا أو أطفال بيفحصوا نظر هاي الفترة، خصوصا كتشييك قبل المدارس. هي جزء من الفحص الدوري بنسميه، أو اللي هو جزء من التحضير للمدارس، كيف بنحضر الشنطات، كيف بنحضر أواعي المدرسة، كيف بنحضر مستلزمات المدرسة. برضو الصح برضو لازم نشيك على نظر أطفالنا، نتأكد إنهم مستعدين للمدارس. هلا الفكرة اللي بس بوضحها كفكرة عامة وكبداية، إنه مشاكل النظر طبعا معظمها بتيجي مع الأطفال من يوم ما تنخلق العين. بجد حكيت هاي المعلومة أكثر من مرة مع حضرتك. الفكرة هاي المشاكل تيجي خلقية بنسميها. الطفل من يوم ما يوعى الدنيا، من يوم ما فتح عيونه، هو بشوف الدنيا بهذه الصورة، فما بيعرف شو الصورة الواضحة، ما بيعرف شو الصورة الصح، ما بيعرف شو الصورة الحقيقية الطبيعية اللي لازم يشوف فيها. فمرات الطفل ما بحكي، مرات الطفل ما بقول لك أنا مش شايف، هو بفكر إنه هذا الطبيعي. مرات ممكن بيشوف الطفل بعين أكثر من عينه، بفكر إنه برضه هذا هو الطبيعي. فمسؤوليتنا كأهل إنه إحنا نتأكد من هذا الطفل ونشيك عليه. في مرات في بعض العلامات اللي ممكن تلمح للأهل إنه ضروري نفحص نظر أطفالنا ونشيك عليهم. خلينا نعدهم مع بعض. أول شغلة نحكي عن العامل الوراثي. إذا أحد الأبوين أو أحد الأقارب بالدرجة الأولى بلبس نظارات، احتمال يكون في عنا عامل وراثي إنه هذا الطفل ممكن يطلع عنده ضعف نظر. أو إذا كان في مثلا عنده الولد إخوة كبار أو إخوته مثلا التانيين بلبس نظارات، يعني احتمال برضه هذا الطفل يكون بحاجة نظارة بإخوته. فهون العامل الوراثي بلعب دور إنه يشجعنا نفحص هذا الطفل. تاني شيء إنه يكون مثلا الطفل بتفرج على التلفزيون قبل طبعا المدرسة، بيكون مثلا إلا الطفل يشوف تلفزيون بتلاقيه بيقوم بقرب على التلفزيون أو بيقعد بزاوية معينة أو بميل راسه بزاوية معينة مشان يشوف أوضح. أو مرات حتى التليفون ممكن يقربه على وجهه مشان يشوف أوضح، أو إنه بذم عيونه بصير يشد على عينيه مشان إنه يشوف أوضح. فهي النظرة الغير طبيعية أو الممارسات الغير طبيعية بالحياة العامة ممكن توضح لنا إنه هو متصعب بهذا الإجراء. ثالث شغلة مثلا بيلعب هو وزملائه، هو زملائه مثلا بيلعبوا وهم مرتاحين، هو بتغلب بلعبة معينة مثلا. فبتحسي في فروقات، أو مثلا كانت الأم مثلا مع الابن الأكبر إنها الوضع كان طبيعي، مع الابن هذا لا، الولد هذا بتغلب قاعد، خصوصا مثلا بده يجي يكتب، بده يجي يعني يكتب على الخط، بميل إيده، بميل راسه، بقرب على الدفتر. فهذه الملاحظات المفروض الأهل يلاحظوها صراحة، إنه في إنه إشي غير طبيعي عند الطفل هذا. بالإضافة مرات يكون في عنا ضعف نظر عالي، ممكن ينتبه الأهل إنه الطفل هذا عم بحول أو عينه بتفوت لجوا، فهاي النظرة الغير طبيعية أو الحول اللي بيصير مرات من كتر ما الطفل بشد على عينه عشان يشوف، ممكن العين تدرق لجوا بنسميها، أو تحول كجزء من النظر اللي بحاول يعمله.
0: طب دكتور، هل الطفل ممكن يتعود، خليني أقول هيك، على يعني ضعف النظر مثلا أو مشكلة معينة عنده بالعين لدرجة أنه هو يبطل يعتبرها مشكلة وبالتالي الأهل مش قادرين يقرروا فعليا، ولا لا صعب هذا الاحتمال؟
1: هلا الأطفال صراحة عندهم يعني ما شاء الله قدرة شد خرافية، يعني أنا بسميها العضلات الداخلية تاعت العين ممكن تعمل فوكس، ممكن تشد على العين داخليا، تشد العدسة مشان يقدر يشوف الطفل واضح، يعني ممكن يتأقلم مع المشكلة الموجودة عنده. يعني كثير صراحة مرات بيكونوا بيجوني صف خامس صف سادس صف سابع بيكون عنده قصر نظر عالي، طب كيف وصل هيك صف وهو يعني عنده ضعف نظر كتير وما بيلبس نظارة، فبكون حرفيا بشد على عينه كتير أو العضلات الداخلية بتكون بتشد كتير ومشي حاله. طبعا هذا الشيء ممكن يعمله الطفل بالصفوف الأولى بساعات محددة، بس يضله يعمله على كبر أو يعمله حتى يوم يوم ممكن يصير يعاني الطفل من وجع راس أو وجع عينين، أو بتحسي إنه في عنده بفضل يروح ينام، بفضل يغمض عينيه، بتأثر من الضوء فالعين بتصير تتعب أكتر، ببطل عارف يشد بالطريقة اللي كان يشد فيها وهو صغير. هو صغير ممكن يشد مشي أموره، بس كل ما كبر قدرته على الشد بتقل، فبتظهر المشكلة معه أكتر بصير أوضح.
0: طب العمر المناسب مثلا لأول فحص نظر للطفل؟
1: هلأ طالما الطفل طبيعي والطفل مش حاسين عليه أي شيء وبس هو فحص روتيني ويعني صراحة مش ما في إيش علامات إحنا من سكيناها من انتبهنا عليها، الإيش الطبيعي يفحص على الكي جي 1 مثلا على الأربع سنين خمس سنين بهذا العمر، يفضل أربع سنين كمان. هلأ إذا كان في أي ملاحظات قبل هذا العمر فلا يفضل إنه نفحصه قبل هذا العمر. يعني في عدة طرق للفحص طبعا حسب كيف الفئة العمرية، في أطفال ممكن تتعامل معهم بالإشارات اللي هي اللي بتكون زي حرف السي أو حرف الإي، الأطفال الأصغر مثلاً عمر 3 سنين عمر 4 سنين ممكن تتفاهم معه في إشي زي تشارت بيكون اللي هو زي الصور عصفور طيارة يعني بسكليت، فبيعرف الطفل هاي التفاصيل هاي الصور بسمي لك إياها بدل ما تكون حرف السي. ممكن في بعض الأطفال ما نعتمد على الإشارات من الأساس، ممكن نعتمد على فحص نسميه فحص توسيع البؤبؤ، ومثل نعتمد على اللي هو قراءات الجهاز اللي بعطيني إياها للعين. فحسب كيف كل فئة عمرية نتعامل معها كيف ممكن ناخذ أدق فحص ممكن له عشان نعطيه أدق نظارة ممكنة.
0: طب لو جينا للطفل اللي عنده مثلا يعني جزء من المشاكل اللي ذكرتها، يعني مثلا العيلة وما إلى ذلك، إمتى هذا الطفل ينعمل له فحص نظر؟
1: هلا واحد يعني نحكي كيف بس انه على تاريخ عائلة واخوته ممكن يلبسوا نظارات، هلا انا بعتبرها بالنسبة لي ادق فترة ممكن او اصلا افضل فترة ممكن تتفاهم فيها مع الطفل او يعطيك جواب مقنع او حتى انك انت تتفاهمي معه وما يقلق الطفل ويكون صحتك دقيق 100% هو فوق عمر الثلاث سنوات. هذا الثلاث سنوات لا في مجال للتفاهم معه، هلا اقل من ثلاث سنوات في طرق ثانيه ممكن نعملها، في فحوصات ثانيه ممكن نعملها، هذه في حالات اللي هي ممكن اذا كان يعني لاحظنا لا سمح الله في حول، لاحظنا انه هو في نظره غير طبيعيه، اقل من ثلاث سنوات ممكن بس بطريقه ثانيه، بس الفحص الروتيني الثلاث سنوات فما فوق.
0: طب اخذ بعين الاعتبار اذا قال لي الطفل مثلا انا مش شايف منيح، انا عيني بتوجعني، اخذها هاي بعين الاعتبار ولا
1: أكيد.
0: لا
1: ممكن هلا مرات طبعا الاطفال بتعرف هلا يعني مرات بحبوا يمثلوا مرات بحبوا يلبسوا نظارات، فيعني بس يعني في شكوى مرات بتحسيها انها تمثيل مرات بتحسي في شكوى ان لا حقيقيه. هلا عظيم الاحوال يعني اساس انه يعني نتاكد 100% مش غلط، هالتشيك بيكون انه للتاكيد، يعني لا سمح الله انك تكشف المشكله ويكون في إشي وتعطيه نظارة، ولا إنه لا سمح الله تقولي فيش إشي وما يخشى ولد الطفل نظارة يكون متغلب ولا سمح الله يصير معه مضاعفات مستقبلية إذا إنه ما لبس نظارة.
0: عم بسألوني عن كسل العين، يعني هو نفسه ضعف النظر دكتور ولا هاد إشي تاني؟
1: هذه نقطة مهمة جدا كنت حابب أحكي فيها. صحيح هلا كسل العين من الأشياء المهمة جدا اللي إحنا يعني نهتم فيها اللي يعطيت إنه ما يصير عندنا مضاعفات مستقبلية. مضاعفات مستقبلية بقصدي إنه يصير عندنا كسل العين. كسل العين إنه العين يضلها ضعيفة وما بتتحسن لو شو ما عملتي لها، سواء بنظارة سواء بعملية سواء بأي طريقة بضلها العين ضعيفة، كأنه الطفل عم بيشوف بعين والعين الثانية ما عم تشتغل. هذا الشيء ليش بيصير؟ لما يكون عنا الطفل بمرحلة النمو بمرحلة نضوج الأعصاب، إذا بيكون الطفل عم بيستعمل عينين التنتين فبالتالي عصب العين رح يتطور ورح ينمو ورح ينضج ورح يضل العصب قوي. إذا كان الطفل عنده عين قوية نظرها ممتاز وعين نظرها ضعيف، فهون الطفل المخ تبعه بصير يستعمل العين القوية، العين اللي هي نظرها ممتاز، وما بيستعمل العين الضعيفة هاي، فهاي العصب تبعها بضعف. دائما القاعدة بجسم الإنسان العضو الذي يستخدم بيقوى والعضو الذي لا يستخدم بيضعف طبعا، فبتصفي هاي العين ضعيفة وما بتتحسن بأي طريقة. هلا إذا اكتشفنا هذا الموضوع بعمر أقل من 10 سنوات، إحنا ممكن أول شيء نلبس الطفل نظارة، وتاني الشغلة إحنا ممكن نعمله كل يوم بده يسكر العين القوية، بحيث انه نجبر المخ يستعمل العين الضعيفه مشان نظره يتحسن في العين هاي وتصير مساويه للعين الثانيه.
0: اها هذا
1: الشيء بينعمل اذا كان الطفل عمره اقل من 10 سنوات. هلا اذا كان الطفل فوق 10 سنوات للاسف، وبتمر علينا كثير صراحه، بنقول لهم للاسف فيش لها اي علاج ولا عمليه، وبضلها هاي العين ضعيفه وبضل العين قويه.
0: يعني بعد 10 سنين للاسف ما في
1: بالضبط. فهنا هنا دور الإشي المهم، إنه الكسل البصري هاي أهم نقطة إنه إحنا نكشفها على أساس إنه هاي اللي ممكن أنت تلحقيها.
0: يعني طب هاي أنا كيف بدي أكشفها؟ يعني قديش بدي أعد أراقب ابني مثلاً، ولا يعني أرد على الطفل مثلاً؟
1: لا بالضبط، إحنا أوكي الطفل شكالك مثلاً أنه في عندي عين أحسن من عين، أو أنت فحص النظر الروتيني لقيت إنه عنده ضعف نظر بعين أكثر من عين، هذا الطفل أنا بعتبره أهم طفل كفحص نظر، ولازم يعني صارت بده عناية خاصة، بده متابعة دقيقة مشان نلاحقه قبل ما يفوت الأوان نسميه. لحقتي قبل 10 سنوات غطيت العين القوية وتابعتي العين الضعيفة وهي عم تتحسن شوي شوي، هون ساعتها ممكن لو يوصل 10 سنوات تكون العين هاي وصلت نظرها 6/6 بالنظارة. تمام. يعني أنا خلينا أوضح لك نقطة مثلا على موضوع الكسل البصري. الكسل البصري افرض عنده ضعف نظر، أعطيتيه نظارة بس بالنظارة بالعين الضعيفة مثلا بتحسن لحد 50%.
0: أيوة.
1: لما تبلشي تغطي العين القوية، 50% اللي بالنظارة بتصير مثلا بعد 6 شهور بتصير 60% بتصير يشوف بالنظارة. بعدين بتصير يوصل 80%، بعد فترة بتصير توصل العين هاي 100% بالنظارة. فأنت هيك نشط العصب بحيث إنه يأخذ أوضح صورة في النظارة.
0: جميل. دكتور يعني خليني أقول فعليا شائع الموضوع الكسل؟
1: موجود كتير صراحة.
0: موجود
1: كتير. فهذا إيش بقولك، إنه يكون في عنا فرق بين النظر بين عين يمين وعين شمال، أو لفظها تكون نظرة العين الواضحة بتكون دغرية والعين الثانية بتكون زايحة على جنب، فعليا بيكون المخ ما بيستعملها، أو يكون في مشكلة داخلية في العين بتكون العين هاي ضعيفة. فإحنا لازم ننشطها نقويها قبل ما يوصل الطفل 10 سنوات.
0: طب لو بدنا يعني هيك نوجه رسالة قصيرة دكتور لكل أم لكل أب هلا عم بسمعونا، مثلا شو أهم شيء مثلا لازم ينتبهوا له بخصوص عين الطفل على سبيل المثال، أو لو بدنا نعطيهم نصائح شو ممكن تكون هاي النصائح؟
1: أول شيء أول نصيحة، يعني لو شكى الطفل من عينه صراحة ما نهمل المعلومة هاي، مش دائما بيكون تمثيل، مش دائما بيكون الطفل حابب يلبس نظارة، بس مرات بيكون عن جد هو متضايق من نظره وبشكي من هذا الموضوع، فما ناخذ اللي هي الشكوى تاعته بتجاهل أو نقوله لا ما فيك إشي أو إنه تمزح معانا، لا يعني ناخذ إيش بعين الاعتبار، نطمن، ناخذ فكرة عن نظره، نشيك عليه على أساس إنه إحنا نكون بالسيف سايد. ثاني شيء إذا كان عنده ضعف نظر مهم جدا إنه الطفل يلبس النظارة بهدف إنه إحنا نعطيه أوضح صورة، يكون الطفل مركز بنظره سواء في البيت وسواء في المدرسة، النظارة تكون على عينيه طول الوقت من أول ما يصحى لحد ما ينام. هذه النظارة كمان بدها متابعة، مش إنه خلاص عملنا نظارة وننسى الموضوع 5 سنين، أكيد مش راح يضلوا نفس القياس، إنه الطفل عم بنمو عم بكبر، فبالتالي هذا الطفل بده متابعة سنوية بنسميها. كيف منشيك على كتبه، منشيك على واعيه قبل المدرسة، منشيك على مستلزماته، الألام المطرة، هاي الأدوات المدرسية قبل المدرسة لازم نشيك على نظارته. فأنا يعني بعطي نصيحة للأهل، كل فتوح مدارس قبل المدرسة على الأقل هيك لو شهر زمان قبل المدرسة بشهر شيكوا على نظر أطفالكم، فحص سنوي. وغير هيك بس إنه في حال وجود كسل بصري، تاريخ عائلة أو في عنا عامل وراثي، حدا من الأبوين عنده ضعف نظر أو كسل بصري، مهم جدا نفحص الأبناء عفاف إنه نشيك عليهم يكونش عنا كسل بصري ونلحقه قبل عمر 10 سنوات.
0: يعني هيك أنا دائما بحس الصراحة إنه صحة عين الطفل يعني مش بس موضوع إنه أنا قديش أنتبه له مثلا أبكر، إذا انتبهت أبكر قديش فرص الحمد لله إنه العين تتحسن أسرع من إذا تأخرت على عين الطفل على سبيل المثال.
1: 100%، لأنه المشكلة في بدايتها ممكن نحلها، إذا لا سمح الله يعني صار في كسل بصري وتعدى عمر 10 سنوات للأسف ما لهاش حل، حتى بالنظارة حتى بالعمليات.
0: يعني بدنا نتمنى صحة عين جيدة لكل الناس اللي عم تسمعنا والأطفال طبعا. وشكرا جزيلا لدكتورنا دكتور عماد العقاد، أخصائي طب وجراحة العيون وتصحيح البصر بالليزر، يعطيك ألف عافية. صباح الورد.
1: أنا عافيك يا رب، العفو، يسعد صباحكم جميعا.
0: أهلا
1: كل سنة وتسعين لا توتي مدارس.
0: وإنت سالم، أهلا وسهلا دكتور.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: اوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. فصباح الخير طبعا لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. اليوم بختام البرنامج مستمعينا راح نحكي عن موضوع يعني يمكن كتير من الناس مش يعني هيك بدي أقول أنا بجوز ما بتفكر فيه وهي عم بتمارس التمارين الرياضية، يعني موضوع جيناتنا الوراثية وعلاقتها بالرياضة. هل عن جد جيناتنا الوراثية بتحدد مثلا إذا أنا بكون سريع بال بال بال بالأداء، عندي بنية عضلية قوية أو عم ببني عم بظبط إني أبنيها، هل أنا إنسان عندي قدرة عالية على التحمل مثلا؟ عمرنا فكرنا ليش في أشخاص بفترة كتير قصيرة بتظهر عليهم من نتائج وبسرعة حلوة، يعني في أشخاص بيقول إلي سنة وسنتين بالتمرين والنتائج اللي هي عم بلاحظها بسيطة فقط، يعني ممكن هذا كمان بأثر عليه بيقول أنا بطل ألعب رياضة. اليوم الكوتش عبود الحاج حمد رح يحكي لنا كل هاي التفاصيل. صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح الخير للجميع.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: خليني أبلش من هون، ليش عن جد في أشخاص يعني بيظهر عليهم النتائج بشكل كتير سريع وأشخاص بالرغم من أنه إله سنين مثلاً عم بيمارس التمارين الرياضية إلا أنه النتائج اللي بيشوفها كتير بسيطة أو التغيير اللي بده إياه قليل أو بسيط، يعني بغض النظر.
1: صحيح،

0: تمام. هلا احنا بشكل عام شوف، في ناس سبحان الله بتشوف جيناتهم عن جد حلوة، يعني أول ما يفوت على النادي أو حتى بدون ما يلعب بتلاقي مثلا يعني كتافه، جسمه، كتلته العضلية، بنيته، طوله، ف يعني بتطلع عليه بتحكي إنه هذا الزلمة يعني مثلا مبين إنه والله بيلعب حديد أو إنه رياضة أو إشي. مع العلم هو ممكن كلياقة يكون صفر يعني. عرفتي أنت كيف؟ بالضبط. هلا وفي ناس بتلاقيها مثلا بتلعب وبتلعب وملتزمة ومليون بالمية ملتزم بالأكل وبالتمرين، بس بتطلع حاله شوي شوي قاعد بيطلع. هلا هون في ثغرة فاضية. هلا إحنا اليوم بدنا نحكي عن الوراثة زي ما إحنا حكينا. هلا الجينات يعني بتعطي يعني إذا يعني في إحنا حكيناها من كم حلقة لقيمة السمنة، إذا أحد الوالدين سمين تخيل 60% الولد بيطلع سمين، وإذا الوالدين 90%، فتخيل الوراثة ممكن تأثر إذا الأب والأم سمينين يطلع الإبن 90% ناصح. يعني لو ملزم في كل شيء ممكن 90% يطلع ناصح. فالفكرة اللي أنا بحكيها يعني فكرة الجينات يعني هاي من الله. أول إشي عرفت كيف؟ ففي ناس يعني مش مستغلة جيناتها صح، يعني بتطلع في ناس مثلا عن جد جيناته حلوة وجيناته مرتبة.
1: كيف يستغلها صح؟
0: كيف ده يستغلها صح؟ ده يصير يلعب، يصير يمرن حاله صح، يصير يتجه للرياضة بطريقة صح. عرفتي انت كيف؟ مش بس الشكل، المشكلة برضو كمان الأجهزة الداخلية مشغلها صح. عرفتي كيف؟ بس برضو بالمقابل ها يعني اشي مهم لازم نحكيه،
1: انه
0: مش معناها جيناتي صعبة او جيناتي عنيدة انه انا ما بوصل. ممكن واحد جيناته صعبة يوصل قبل واحد جيناته صح. ليش؟ لانه هداك ملتزم في الاكل وفي النوم وفي التدريب 100%، لكن اللي جيناته منيحة مش ملتزم. فاشي بعادل اشي، فتلقائي هداك رح يسبقه. لكن اللي جيناته حلوة اذا التزم وشاف طريقه صح بالتمرين وفي التغذية والنوم جدا مهم للاستشفاء والبناء العضلي، فتلقائي رح يلاقي نتيجة اضعاف الشاب اللي جيناته شوي ممكن تكون يعني مش قوية.
1: يعني إذا كانت جيناتنا مثلا الوراثية مش مثالية للرياضة، هذا ما بعني أني أنا ما رح ألاحظ تغيير على جسمي.
0: طبعا طبعا،
1: بس أنا بدي وقت،
0: وقت أطول، بس ما بدنا نيأس.
1: هلا
0: ممكن أنت تيجي تسمع مثلا واحد يقول لك أنت جيناتك، يعني أنا هاي كتير عم بسمعها آخر فترة، إنه والله بقول لك أنت جيناتك مش منيحة على الفاضي بتلعب. ما في إشي اسمه على الفاضي، في إشي اسمه التزام، في إشي اسمه استمرارية. أنا بلتزم بالتمرين، بلتزم بالأكل، بلتزم بالنوم زي ما حكينا ببرنامج صح، طريقة علمية مش عشوائية. أنا والله فتحت على شات جي بي تي طلت برنامج ومشيت عليه، والله فتحت على النت حضرت فيديوهات لبطل بيلعب هذا التمرين. التدريب في فروق فردية، في مبادئ للتدريب. أهم مبدأ التدريب الفروق الفردية، يعني في فرق بيني وبين واحد تاني
1: طبعا
0: بالمرحلة العمرية، في الوقت الزمن اللي أنا بلعب. يعني أنا مثلا زمان بلعب واحد جاي جديد ما بزبط يجي يلعب نفس التمارين
1: طبعاً،
0: نفس الأوزان، نفس التكرارات. فهذا الإشي هما بكونوا حافظين مش فاهمين. عرفت كيف؟ فبيجي بيحكي له أنت والله جيناتك صعبة مش رح تتحسن، بدل ما إنه يشجع. بالضبط.
1: طيب يعني هل الجينات، أنا أفهم من هذا الحكي لأنه أنا حس الموضوع كان جديد علي، هل الجينات مثلا هي بتساهم أنه تبني عضل؟
0: طبعاً.
1: هل الجينات إلها علاقة بتوزيع الدهون؟
0: طبعا طبعا.
1: طاقة، لياقة، يعني طبعاً. سرعة استشفاء العضلة
0: مليون بالمية. شوف في ناس سبحان الله تعطيهم تمرين يعني شدة قصوى قصوى والصلاة على النبي يكون الاستشفاء عندهم عالي. عرفت أنت كيف؟ وفي ناس يعني بنحكيها بالعامية موت سريري بتحسيه. بس برضو بنرجع زي ما حكينا، ما بدنا نيأس، الاستمرارية هي اللي بتعطي النتيجة. هلأ شوف الأجانب، يعني مثلا نحكي عن في عدة مدارس في الأجانب عامة.
1: أيوة.
0: مثلا نحكي عن الاتحاد السوفيتي وهدول الشغلات، عاملين من عمر 3 سنين لـ5 سنين. انت متخيلة انت كيف؟ ومن 5 سنين لـ7 سنين 8 سنين باخدوا تقريبا ما يعادل 300,000 طالب ولد صغير.
1: حلو.
0: بقلصوهم بعد 3 شهور لقديش؟ لمثلا 30,000. بعد 6 شهور بردوا يعملوهم لـ3,000. الـ3,000 هدول عشان يوزعوهم لألعاب الأولمبيات. تخيل في إشي باخدوا خزعة من الأطفال مثلا، عشان يعني قبل الخزعة بدي أحكي شغلة صغيرة. مثلا كيف ببلشوا ياخدوا لاعب كرة السلة؟
1: كيف
0: يجهزوا منه صغير؟ النظر مثلا، في قياسات النظر، الطول، عرض الكتاف، طول الأطراف على سبيل المثال. فهذا بيفرزوه على جهة مثلا هيك. الجمباز مثلا يكون مثلا قصير، الحوض قريب للأرض، يعني في عدة قياسات وعدة أمور على أساسها ببلشوا يفرزوا من هم صغار، ومن هم صغار ببلشوا يدربوا فيهم. لقيمة العداء أو لاعب الماراثون، العداء اللي هو بركض المين

0: متر مثلا اللي احنا بنحضرها مو هيك. هذا العداء تخيل انت باخد خزعه كريات دم بيضاء الخزعه الياف بيضاء والياف حمراء.
1: أوكي.
0: تخيلي يعني يعني انا ما بزبط اجي والله ادرب واحد طول الوقت ادربه سنين وهو اليافه مثلا حمراء واوديه على على العداء. بيجي واحد مثلا من الالياف هم بيضاء بسهوله بيغلبه. عرفت كيف؟ فهم بيشتغلوا عن علمه من هم صغار بالجينات بيعتبروا. فالجينات اساس التدريب. الجينات اساس الالعاب اختيار الالعاب من هم صغار. اما احنا هون عندك واسطه خلص فوت حابب كره القدم فوت تمام بس انت بدك تمشي على اسس علميه. يعني انا مثلا ما بزبط زي ما حكيت اجي ادرب واحد اليافه مثلا بيضاء وهو والله رايح على إشي لازم يكون هو ألياف حمراء. بيجي واحد مش متدرب أليافه غير بسهولة بغلبه. عرفتي؟ وما بزبط واحد والله أجي أدربه مثلا إحنا بنحكي سلة والله أبوه وإمه وإشي صار
1: طبعا هذا كيف بده
0: بالضبط. يعني مثلا
1: زي لما كنت ألعب سلة بالمدرسة
0: يعني إحنا بنحكي شوفي الأمريكان مثلا معروفين في كرة السلة ليش كله طويل.
1: كله طويل.
0: هل بتسمعي مثلا الصين ولا الفلبين ولا يعني تيجي تحكي
1: يمكن واحد مثلا هدول اكثر بالجمباز
0: بالضبط. هلا تيجي تحكي مثلا واحد على سبيل المثال امه فلبينيه يختاروا من هو صغير يلعب سله مش رح يزبط لانه الجينات اكيد رح تروح الا ما على الام. عرفتي انت كيف؟ فالجينات بتعمل عمل يعني بتسهل علينا لقدام لو احنا بنعرف هذا الحكي. بس احنا هون شوربه.
1: طب هون بنوادينا الرياضيه
0: شوفي بالنوادي الرياضيه عندنا هون يعني في ملاحظه انا بدي احكيها ممكن شوي متطرفه عن الجينات واشياء. في كتير مدربين مع يعني كل الحب والاحترام لهم لأنه ما في رقابة صح. بيجي مثلا بيمسك اللاعب بقول له أنت جيناتك صفر أنت بزبطش معك هيك أنت النمو عندك بطيء أنت أنت أنت أنت أنت بلزمكش إلا هرمون. طب أنت يعني إذا أنت تاخد هرمون وفلان باخد هرمون وهذا باخد هرمون مش ضروري تبلش يعني الرايح واللي جاي ياخد هرمون وبشكل عشوائي وحقل تجارب وعرفت كيف؟ فهو بصير بده أنه يلحق جيله زي ما تقول ما بصير ده ياخد أي إشي واللي بفوت هذا الإشي مش رح يزبط يطلع منه
1: للأسف.
0: والمشكلة إنه هذا الإشي هو بكون يعني بش ملحق الكوتش هو يغز هون ولا هون ولا يعني بغزغز هالإبر قدام ولد عمره 15 سنة و17 سنة. فأنا يعني في رسالة للأهل ده أحكيها قبل ما أنت تبعت ابنك الصغير خصوصا أو بسن المراهقة أو الشباب الصغار اعرف وين بتبعته
1: بالزبط.
0: لأنه بالزبط. هذا الولد هو بس يعني ما بيفكر إلا بس بده جسمه حلو أطلع على الجامعة عضلات بس هي اللي بيفكر فيه. فهو بده أي طريقة مع هذا العمر بخوف سواء الدخان المخدرات الهرمون مش إحنا بنحكي والله بروتين يعني طلع مش صح بطنه يوجعه ويستفرغ وخلصنا لا هذا هرمون رح يخرب الهرمونات عنده رح يخرب الجينات عنده.
1: طب أنا بس يعني بناء على شو هو حكم لا أنت ما بتزبط يا طب شفته عم بلعب مثلا
0: شوفي هلأ شوفي في إشي عن الجينات بيبين عن
1: النظر
0: بالنظر بس هلأ اللي هو 90% من اللي عندنا بالبلد هو بيحكي له هيك عشان بزنس يشتغل. أنت جيناتك مش مناح لازمك هاي تاخدها ممتاز بيطلع وضعك هذاك شو بعرفه
1: طبعا وشو جاي خام بده هو ياخد. بده ياخد
0: عرفت كيف؟ فهي بس تسويقيا عندنا هون اكثر مما هي علميا.
1: هاي نقطه مهمه مستمعين انه انتبهوا على اولادكم شوفوا اولادكم وين بيروحوا شوفوا يعني المدرب
0: وشو باخده
1: شو باخده
0: يعني في مثلا منتجات عادي طبيعيه ومرخصه انه يتاخذ بس بعمره ما بتزبط. عرفت انت كيف؟
1: وبعدين بيبين الهرمون فجاه صار عنده عضل
0: الولد يعني وحتى مش بس هيك مكملات كمان يعني في اعمار ما بصير ياخذوهم يعني مثلا بيجيني واحد عمره 15-16 سنة بقول لي أنا باخد كرياتين. طب كيف تاخد كرياتين؟ طب بكير أنت لسه الهرمونات شغالة عندك
1: بالضبط
0: عشو بتاخد يعني فشورب الوضع.
1: طيب يعني لو بدنا ننصحهم كوتش شو بدنا نقولهم؟ وكمان كان عندي هيك سؤال يعني هل كمان نوع الرياضة ولا لا خليني أقول هيك نوع التمرين الرياضي بيختلف برضو بموضوع طبعاً. الجينات مثلا ممكن هدول لهم أشياء معينة ممكن
0: لا بشكل عام شوفي هلأ التدريب تدريب بس تدريب مثلا تدريب. مثلا واحد مثلا جينات على سبيل المثال في كتير ناس مثلا بتلاقي عادي بس مثلا جينات صدره ضعيفة عرفتي كيف؟ أو مثلا بتلاقي مثلا كتافه كتير ضعاف نعمل برنامج على أساس هذا الحكي نسبة وتناسب
1: أوكي.
0: عرفتي أنت كيف؟ نعطي مكثف للجهة اللي فيها ضعف بالمقابل منريح جهة تانية ببرنامج علمي وبالمقابل منشتغل على الأكل ومنفهمه كيف إنه يمشي على النظام ووقتها رح يتحسن. وراح أعيد هاي الكلمة مش إنه جيناتك مش صح معناها مش رح توصل. ممكن توصل أكتر من واحد جيناته صح إذا أنت التزمت صح.
1: هي بالنهاية بالتدريب والاستمرارية. طب هيك نصيحة ختامية كوتش لكل حدا عم بسمعنا هلأ.
0: نصيحة كل واحد يلعب ويهتم في حاله ويهتم بأولاده، خصوصا اللي عندهم أولاد يهتم فيهم من هم صغار. ليش؟ لأنه الجينات من عمر صغير لسن المراهقة احنا بنحكي ماشي في جينات، بس بالمقابل لسه الجسم بتكون، لسه الهرمونات بتتشكل بتتطور. فأنا بقدر ألحق أولادي وهم صغار يعني. ممكن بس ملاحظة صغيرة سريعة، في كتير ناس مثلا بتلاقي ظهره مثلا محدب، بيجي بقول لي أنا بالوراثة والله أبوي هيك سيدي هيك. تمام، إذا ما تخلي ابنك هيك، ابنك وهو صغير لسه عضمه طري،
1: نقدر نصحح،
0: لسه بنقدر نلعبه تمارين القوامي، نشد الظهر، نقوي عضلات الصدر الظهر. يعني بتقدر إذا أنت جار عليك الزمن ولحقت حالك وأنت كبير صرت تعرف تلحق أولادك.
1: يعني دائما إحنا هيك منحب نقول اهتموا بحالكم وبصحتكم، وخلوا الرياضة جزء من روتينكم اليومي. فصباحكم نشاط. شكرا لتواجدك معنا لليوم كوتش، يسعد لي هالصباح الكوتش عبود الحاج حمد صباح الورد. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على تليجرام، نوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: خليل الوزير أو أبو جهاد كما يعرف كان أحد أبرز قادة الثورة الفلسطينية ومؤسس حركة فتح. ولد في الرملة وترعرع لاجئا في غزة، انضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية منذ شبابه، وشارك في تأسيس حركة فتح التي لعبت دورا محوريا في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. شغل مناصب قيادية عديدة في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان له دور بارز في التخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الفدائية. اغتيل أبو جهاد في تونس عام 1988 على يد قوات إسرائيلية خاصة. كان أبو جهاد مهندسا بارزا للانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث لعب دورا محوريا في توجيهها وتنظيمها. تمكن أبو جهاد بفضل حنكته السياسية وقدرته على التواصل مع مختلف الفصائل من توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وأبو جهاد كان أحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح، وساهم بشكل كبير في بناء بنيتها التنظيمية وتطوير استراتيجياتها. لقد كان له دور محوري في تحويل حركة فتح من فكرة إلى واقع ملموس على الأرض. كان أبو جهاد يؤمن بأن المقاومة هي حق مشروع للشعوب المستعمرة، وهي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا المشروعة. كما كان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، وقال إن وحدتنا هي سلاحنا الأقوى في مواجهة العدو.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. شهدت ساعات الأخيرة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، تخللها إطلاق نار وقصف مدفعي وبحري إلى جانب استهداف لخيام النازحين ومراكز الإيواء وعمليات نسف للمنازل والمنشآت المدنية في مناطق متفرقة من القطاع. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن اقتراب موسم الأمطار يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف سيئة للغاية. تواصلت اعتداءات المستوطنين اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد طالت هذه الاعتداءات ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية ومنازلهم ومركباتهم أيضا. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس فجر اليوم اقتحامات لقوات الاحتلال تخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب احتجاز عدد من السكان وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية لساعات. كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تكثف في الأشهر الأخيرة من عمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية بما في ذلك أراضي المنطقة والمصنفة باء. يواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في إدخال قواته إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة بسبب اقتضاض النازحين فيها وإمكانية تعرفهم على دخول غرباء إلى مناطقهم. دخل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة مع شن القوات الأمريكية بعد 185 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين موجة واسعة من الغارات على مناطق متفرقة في إيران في أوسع هجوم من نوعه منذ نحو شهر. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، أمادير شرف تفتيش عشوائي، حاجز سرة سالك، وعورتة سالك، والمربعة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: fantasy, or maybe not.
1: هادي نابلس أخي.
2: هادي نابلس أخي. كبيرها أسد وصغيرها سنان وسمعتك لولد الولد وريحت المشاط لآخر البلد كنافتها زاكية وزيها ما انوجد نفسها الشريف طويل الأمد بتحبنا وبنحبها لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياتي.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 29 درجة مئوية. استشهد فتى اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الهوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع. رصدت محافظة القدس خلال آب تصعيدا في انتهاكات الاحتلال أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين واعتقال 114 مواطن وإصابة 83، فيما اقتحم 5209 مستعمرين المسجد الأقصى المبارك، ونفذت 40 عملية هدم وتجريف خلال شهر آب الماضي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم رئيس بلدية دير بلوط جهاد قاسم وثلاثة مواطنين أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية بالمنطقة الغربية من البلدة غرب سلفيت. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وأبار مياه وكهوف ومنشآت أخرى في قرية التبان بمسافة ريطة جنوب الخليل. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. أكد أمين عام سر اتحاد المعلمين في محافظة بيت لحم عاصم زبون أن الدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد سيبقى بحده الأدنى 3 أيام أسبوعياً في ظل استمرار الأزمة المالية وعدم توفر الدعم اللازم لتمويل اليوم الرابع. أعلن منظمو أسطول الحرية الإبحار إلى غزة في شهر أكتوبر القادم ضمن مهمة دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي مع محطات توقف في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا قبل أن يواصل الأسطول رحلته نحو غزة. قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أنه مع ازدياد الضغط الأمريكي على إيران وتفاقم التوترات والخنق الاقتصادي المفروض عليها يزداد احتمال قيام إيران بشن هجمات ضد إسرائيل. لقي 21 شخصا مسرعهم وأصيب آخرون في حادث انقلاب حافلة صباح اليوم على طريق ذهب وابع في محافظة جنوب سيناء شرق مصر. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع 17 سالك، كذلك البدان سالك، حاجز المربعة وعورتة وسرة، جميع هذه الطرق سالكة. أما حاجز دير شرف فهو تفتيش عشوائي. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: serious.
1: Your number one radio.
2: المركز الأول.
3: حياة FM. المركز الأول.
2: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0
1: حبيبي.
0: يلا

عم تسمع هون حياة FM.

بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: الساعة الآن 2 مساء.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق الثاني من أيلول للعام 2026، ودرجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 30 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. تعثر تمويل اليوم الرابع للدوام في المدارس الحكومية وخصومات 50% لأبناء المعلمين بالجامعات. ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية 26 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك ومنع رفع الأذان 155 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف. وفي الثانية أيضا، النيران تشتعل في إيران ودائرة التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية تتسع في المنطقة مجدداً. وننتقل الآن لنتابع آخر التطورات الميدانية والعالمية. أدانت بلدية سباستيا اليوم تصاعد أعمال التنقيب والحفر التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الموقع الأثري في بلدة سباستيا، محذرة من تداعياتها على المعالم التاريخية والأثرية للموقع. قال رئيس بلدية سباستيا محمد عازم إن سلطة الآثار الإسرائيلية تواصل منذ يوم أمس أعمال التنقيب والحفر داخل الموقع الأثري في بلدة سباستيا، وامتد هذا الحفر ليكون شامل المدرج الروماني وسط حماية مشددة أيضا من جيش الاحتلال الذي أغلق المنطقة بشكل كامل ومنع الوصول إليها، مضيفا أن الاحتلال يعمل بكل طاقته ويسابق الزمن في ظل تصاعد استهداف الموقع الأثري ومحاولات تهويده.

ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية وثقت في تقريرها الشهري تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر آب الماضي، وأشارت إلى أن الوزارة وثقت 26 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف ل 155 وقتا. وكانت الوزارة قد أوضحت أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة خلال الفترتين الصباحية والمسائية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. كما في دورها أيضا محافظة القدس كانت قد رصدت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية والمستوطنين في المحافظة، نتحدث عن استشهاد مواطنين اثنين و114 حالة اعتقال، ونتحدث عن 83 إصابة من 114 حالة اعتقال، نتحدث عن أكثر من 5000 مرة اقتحم المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، ونتحدث عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بحوالي 40 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس.

ونبقى أيضا بالانتهاكات الدينية والإسلامية. أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أدانت استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل لليوم 70 على التوالي، نتحدث منذ شهر حزيران الماضي، وقد اعتبرت ذلك هو انتهاكا لحرمة المسجد وحرية العبادة.

0: أما الآن إلى موضوع متعلق بدوام طلبة المدارس الحكومية. طبعا من المقرر أن يبدأ دوام المدرسي للطلبة يوم الأحد القادم. في هذا الصدد أمين سر اتحاد المعلمين في محافظة بيت لحم كان قد أكد أن الدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد سيبقى طبعا بالحد الأدنى 3 أيام أسبوعيا في ظل استمرار الأزمة المالية وعدم توفر الدعم اللازم لتمويل اليوم الرابع. لذلك تحدثنا عن تعثر تمويل اليوم الرابع، وكان من المقرر أن يكون الدوام للمدارس 4 أيام كما أشار الأستاذ السائد رزقات الأمين العام لاتحاد المعلمين في حال توفر هذا الدعم، ولكن الآن تعثر هذا الدعم. أيضا في هذا الصدد أمين سر اتحاد المعلمين قال إن الاتحاد كان يأمل في زيادة أيام الدوام كما قلنا إلى 4 أيام أسبوعيا شريطة أن يتم توفير دعم مالي، إلا أن الجهود المبذولة لتأمين هذا الدعم للأسف لم تكلل بالنجاح. أوضح أيضا أن 3 أيام من الدوام الأسبوعي هي تمثل الحد الأدنى الرسمي في المرحلة الحالية مع استمرار عدم صرف رواتب المعلمين بشكل كامل، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة المالية أيضا يرتبط باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية وقرصنتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 16 شهرا، والأمر الذي انعكس على قدرة الحكومة على توفير الموارد المالية اللازمة. وأيضا الاتحاد بشكل عام أضاف أنه في ظل هذه الظروف المالية الراهنة هو يحاول الموازنة بين حق الطلبة في التعليم وحق المعلمين أيضا في الحصول على رواتبهم بشكل كامل، موضحا أن اعتماد دوام 3 أيام أسبوعيا جاء في ظل صعوبة توفير هذا اليوم الرابع. الآن في هذا الصدد أيضا دعونا نستمع إلى الأستاذ السائد رزقات وهو الأمين العام لاتحاد المعلمين أيضا، والذي أشار إلى بدء العام الدراسي الأحد المقبل 3 أيام، لا يوجد إضراب، لا يوجد تعطيل للعملية التعليمية. أيضا لنستمع إلى هذا التقرير.
1: هناك استنفار في كل الكوادر في كل المدرسات في وزارة التربية والتعليم، الكل يعني يقوم بالتحضير لانطلاق العام الدراسي يوم الأحد إن شاء الله، وسيكون انطلاقا ناجحا في كل المدرسات بإذن الله رغم كل الصعوبات رغم كل المعيقات. وقد أعلننا سابقا في أكثر من مكان عن طبيعة الدوام أنه سيكون 3 أيام بالحد الأدنى في كل مدارسنا باستثناء مدارس القدس، سيكون الدوام في مدارس القدس دواما كاملا لظروف القدس. هذا ونتواصل مع وزارة التربية والتعليم في إطار يعني حل بعض القضايا الجزئية هنا وهناك، يعني بعض القضايا العالقة نتواصل مع وزارة التربية والتعليم بخصوص الجامعات بخصوص علاوات بعض المدراء بخصوص صندوق التكافل، نقوم بحل هذه القضايا إن شاء الله في إطار إنجاح افتتاح العام الدراسي بعيدا عن أي حالة إرباك إن كانت هنا أو هناك. نحن تحدثنا في هذا الجانب برفع الحد الأدنى من الرواتب لكل للمعلمين بالتحديد، لكن حدث هناك رفض في ذلك. الحكومة يعني رفضت أن يتم رفع الحد الأدنى للمعلمين لوحدهم لأنه في الأساس لا يوجد إمكانية لذلك. موضوع يبوس فتح آفاق جديدة في تقديم يعني في إسناد المعلمين والموظفين، في موضوع توفير فواتير الكهرباء والماء والاتصالات وما إلى ذلك، وكانت هذه فكرة ناجحة ونحن طلبنا منذ العام الماضي في المحفظة الإلكترونية وتم تطويرها بما يسمى بيبوس ونجح إلى حد كبير، وقد يكون هناك تطوير لهذا التطبيق باستخدامه في ليس فقط في موضوع الكهرباء والماء، يعني في إطار تواصلنا هناك خطة حكومية في تطوير هذا التطبيق ليكون أوسع استخدامه، ويمكن أن يكون المبلغ أعلى من هذا المبلغ المخصص ويتكرر ناجح. لكن أيضا نحن عندما نتحدث عن موضوع الدوام نحن نأخذ في توازن بين الحقوق والواجبات، الحقوق للطلاب والحقوق للمعلمين والواجبات على المعلمين، ولا تنسى أن هناك أيضا تقليص دوام الحكومة في الإدارة الحكومية، هناك تقليص لكن نعلم أن بعض الخدمات قد تعوض والتعليم لا يعوض، لكن أيضا في نهاية المطاف المعلم موظف وهو يحتاج راتبه لكي يعتاش ويوفر لأسرته العيش الكريم الذي فقدناه جميعا، فقدنا هذا العيش الكريم في نتيجة الظروف على مدار 5 سنوات، والموضوع ليس في أزمة شهر وشهرين، الموضوع إحنا هناك 5 سنوات متتالية من أزمة الرواتب، هناك أكثر من 18 شهر يحتاج المعلم أو مجموع مستحقات البعض تفوق 18 شهرا. فأنت تتخيل موظف أكثر من سنة ونصف لا يأخذ راتبه بهذه الطريقة. لذلك رغم كل ذلك المعلمين يؤدون واجبهم. أقل الأضرار هي 3 أيام. نعمل أن يكون هناك تغييرات حقيقية في نسبة صرف الرواتب خلال الفترة القادمة، وفي حال حدوث أي تغيير في نسبة هذا صرف الراتب أو حدوث أي انفراجات ضمن أي مشاريع يعني في إطار زيادة دخل المعلم وزيادة راتب المعلم، فإننا مباشرة سيكون هناك يعني زيادة لعدد أيام الدوام. لكن في ظل الظرف الحالي ونسبة صرف الرواتب الحالية إن الدوام سيكون 3 أيام على الأقل.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا فيما يتعلق بدوام طلبة المدارس. ترتيبات طبعا أيام الدوام تترك لمديريات التربية، ومرة أخرى الحد الأدنى الرسمي للدوام هو 3 أيام أسبوعيا. أيضا كان هناك حديث عن أوضاع أبناء المعلمين والطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية، والاتحاد كشف وجود مجموعة من الاتفاقيات مع الجامعات الفلسطينية لتقديم خصومات ومنح للمعلمين تصل في بعض الحالات إلى 50%، خاصة فيما يتعلق بدراسة يعني المعلمين وطلبة الدراسات العليا.

0: أيضا مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى قطاع غزة مع هذا التحذير الأممي من ازدياد المخاطر الصحية طبعا في غزة مع اقتراب موسم الأمطار. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن اقتراب موسم الأمطار يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة، حيث لا تزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية. ممثلة منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية قالت: نحن لا نزال غير قادرين على توفير الحد الأدنى من كميات المياه اللازمة للسكان، فإن جودة المياه وتلوث المياه لا يزالان يمثلان مشكلة رئيسية في قطاع غزة. هذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا مستمعينا الكرام، كان برنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة أيضا كان قد أعلن عن خفض المساعدات في القطاع وخفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كان قد نبه يوم أمس الثلاثاء أن خفض التمويل يدفع البرنامج إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. إذن نحن نتحدث عن تقليص مساعدات غذائية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: وجوع يتزايد وأزمة صحية تتسع، فيما تبقى الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة أكبر من قدرة الاستجابة. برنامج الأغذية العالمي يقول إن نقص التمويل خفض المساعدات الأسرية في الضفة الغربية إلى النصف، ما أدى إلى تفاقم وتوقف الدعم عن نحو 200,000 شخص في وقت تضاعفت فيه الاحتياجات خلال العامين الماضيين. مدير البرنامج في فلسطين شون هيوز قال إن تصاعد عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى جانب الأزمة الاقتصادية وتزايد البطالة فاقم انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ثلث سكان الضفة الغربية يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وفي قطاع غزة قال البرنامج إنه خفض مساعداته النقدية لنحو 75,000 أسرة خلال يوليو الماضي، وحذر من أن ما يصل إلى 90% من السكان قد يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد نهاية هذا العام إذا لم تستمر المساعدات الإنسانية. ومن جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال أزمة صحية عامة في غزة خلال فصل الشتاء في ظل تلوث المياه وتدهور خدمات الصرف الصحي، وقالت إن حالات الإسهال المائي الحاد قفزت من نحو 30,000 حالة في مارس إلى أكثر من 58,000 في شهر أغسطس الماضي. تشير المنظمة إلى أن أكثر من 6,600 شخص يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد بعد بتر أطرافهم، بينما لم يحصل على أطراف صناعية حتى يوليو سوى 12% من المصابين منذ أكتوبر 2023. ودعت المنظمة إلى تسريع دخول المستلزمات الطبية والأطراف الصناعية وضمان الوصول إلى المياه النظيفة وتحسين إدارة النفايات. من جانبها دعت الأمم المتحدة إلى زيادة دعم المانحين وتخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على العمليات الإنسانية في غزة، فيما تستعد وكالات الإغاثة لمواجهة مخاطر الفيضانات وانخفاض حرارة الجسم والأمراض خلال فصل الشتاء. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجريك إن الاستعداد لموسم الأمطار أولوية عاجلة في غزة. إذن الصورة أكثر وضوحا وتأتي على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ولنستمع إلى ذلك.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا فيما يتعلق بآخر التطورات الميدانية في الضفة وفي قطاع غزة وبرنامج الأغذية العالمي وتقليص موضوع المساعدات سواء كان بالضفة أو بالقطاع، منع أيضا رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. الآن أيضا إلى هذا التصعيد الجديد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد الشهر تقريبا من، يعني إن صح التعبير نستخدم كلمة الهدوء. إذن نتحدث عن إصابة العشرات ليلة الثلاثاء فجر الأربعاء نتيجة لهجمات أمريكية استهدفت مواقع في جنوب إيران، وبالتالي إيران نفذت هجمات نحو قواعد ومصالح أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. والسلطات الإيرانية تحدثت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء هذا القصف الأمريكي، وكانوا أثناء حضور حفل زفاف في جنوب البلاد. إذن الحرس الثوري الإيراني سارع إلى الإعلان أن إيران ستجعل الولايات المتحدة الأمريكية تندم على هجماتها الجديدة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الجيش أطلق عملية حاسمة ضد الأهداف الأمريكية كرد إيراني على الهجمات. لذلك مستمعينا الكرام، نتحدث عن أن النيران مجددا اشتعلت في إيران، ودائرة التصعيد مع الولايات المتحدة تتسع في المنطقة. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
2: إيران تحت القصف الأمريكي. هذه المرة الضربات ليست رسالة سياسية ولا استعراضا للقوة. حملة جوية واسعة تستهدف مواقع عسكرية إيرانية في عدة محافظات، من بندر عباس إلى قشم وشبهر وكونرك وسيرك ومنهب. انفجارات تدوي وترسم خريطة التصعيد على الساحل الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن أهدافها كانت واضحة: مواقع للحرس الثوري، دفاعات جوية ورادارات، منشآت بحرية، قدرات لزرع الألغام، ومراكز للاتصالات. لكن المشهد على الأرض أكثر كلفة. السلطات الإيرانية تتحدث عن قتلى وجرحى، بينهم ضحايا سقطوا في حفل الزفاف، وتقول إن القصف ألحق أضرارا بشبكات الاتصالات والإنترنت. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تنطلق باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة بحسب بيانات متلاحقة عن الحرس الثوري.
3: نيروهاي مسلح الجمهورية الإسلامية إيران.
4: ردت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية على هذه الأعمال الإرهابية بشن هجوم سريع وقوي على القواعد الأمريكية في المنطقة وتدميرها بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والمنشآت والأسلحة والمعدات، ومقتل أو جرح عدد كبير من القادة والجنود الأمريكيين.
2: الأردن يتلقى الضربة. الجيش يعلن دخول 13 صاروخا باليستيا المجال الجوي واعتراض 10 منها، والحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة الأمير حسن ويتحدث عن خسائر داخلها من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. وفي البحرين والكويت وأيضا أربيل، الدفاعات الجوية تدخل الاشتباك أيضا مع هجمات بصواريخ ومسيرات لأكثر من مرة. هكذا هي الصورة الآن. الجميع ينحون الحلول الدبلوماسية. واشنطن تهدد بمزيد من الضربات، وطهران تتوعد بالرد، وبين ضربة وأخرى يضيق هامش المناورة.
0: ومصر تدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية، والكويت أيضا تدين الاستهداف الإيراني لمجمع السكري، والحرس الثوري الإيراني حريق في ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز.

0: والآن وبعد 15 عاما من قيادة تيم كوك، شركة أبل تدخل مرحلة جديدة. ما هذه المرحلة؟ لنستمع إلى هذا التقرير.
1: أبل تدخل عهدا جديدا من القيادة بعد 15 عاما أمضاها تيم كوك على رأس الشركة. جون تيرنوس رئيسا تنفيذيا جديدا لعملاق التكنولوجيا ليكون الثامن في قيادة الشركة التي تأسست قبل 50 عاما. الرئيس التنفيذي الجديد سيركز في عمله على هندسة الأجهزة وتطوير المنتجات وابتكار المعدات بمختلف فئاتها من الآيفون إلى آيباد وصولا إلى أجهزة ماك. ويبني تيرنوس على خبرته الطويلة في هندسة الأجهزة لإطلاق موجة ابتكار جديدة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأحدث. أما تيم كوك فقد ترك وراءه مرحلة من النمو الاستثنائي رغم الانتقادات المتعلقة بغياب ابتكار ثوري جديد بحجم آيفون الذي أطلقه سلفه ستيف جوبز. وخلال قيادة كوك أصبحت أبل أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى $1 تريليون عام 2018، وواصلت الارتفاع إلى أكثر من 4 تريليونات و500 مليار دولار بالتزامن مع نمو الأرباح متخطية $100 مليار العام الماضي. تيرنوس الذي انضم إلى أبل قبل 25 عاما نجح في إنعاش مبيعات حواسيب ماك وطور المنتجات، لكنه اليوم يخوض تحولا صناعيا تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.
0: إذن قبل الختام، دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء. عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، بالإضافة إلى خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. كيف هي حالة الجو لهذا اليوم للأيام القادمة مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرح؟
2: درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 2 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة النسبية أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي غائم جزئي لا صافي. يوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام، ويستمر الجو صيفي عادي غائم جزئي لا صافي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصلفية 32-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-19، نابلس 33-21، جنين وطوباس 37-24، أريحة والأغوار 41-28، طول كرم وخلقيلي 34-24، غزة وخنين 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف. رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في ليلة من ليالي نيسان الهادية سنة 1948، قرية فلسطينية صغيرة اسمها دير ياسين كانت على موعد مع واحد من أبشع فصول النكبة. قرية مسالمة، أهلها نايمين على صوت النسيم، ما كانوا متخيلين إنه قبل الفجر رح يتحول الهدوء لصوت رصاص، صراخ وانفجارات. اللي صار كان حملة دموية قادتها عصابات صهيونية متطرفة. فجر 9 نيسان اقتحموا القرية، ما فرقوا بين طفل، امرأة، شيخ أو شاب. البيوت تهدمت، الناس انسحبت لمخابئها، بس الرعب كان أسرع من الهروب. تعرف إنه عدد الشهداء اختلفت على الروايات، بس أقرب التقديرات بتحكي عن أكثر من 100 شهيد. كتار منهم تم إعدامهم ميدانياً، وبعض الجثث كانت مشوهة، ومصادر حتى بتحكي عن رمي البعض أحياء في أبار. مذبح دير ياسين ما كانت مجرد هجوم، كانت رسالة رعب لباقي القرى الفلسطينية، هيك رح يكون مصيركم إذا ما هجيتوا. وكتير قرى فعلاً خافت وهجت، وبلشت معها مأساة التهجير الكبرى، النكبة. هاي مش مجرد قصة، هاي جرح مفتوح، ودير ياسين لسه بتصرخ تعرف إنه أنا ما نسيت. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: إنها الثالثة مساء.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. استشهد 8 أشخاص أحدهما متأثرا بجراحه، وأصيب 31 آخرون بنيران الاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. أدانت بلدية سباستيا اليوم تصاعد أعمال التنقيب والحفر التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الموقع الأثري في البلدة، محذرة من تداعياتها على المعالم التاريخية والأثرية للموقع. وثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقريرها الشهري تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر آب الماضي، مشيرة إلى تسجيل 26 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 155 وقتا. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة الثانية للعام 2026 لطلبة المحافظات الشمالية والضفة والجنوبية وقطاع غزة والخارج ستعلن يوم غد الخميس الموافق 3 أيلول للعام 2026 عند الساعة 3 عصرا. أكد المحاضر الجامعي والمختص بالصحافة الاقتصادية أيهم أبو غوش أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الفلسطينية لا يرتبط فقط بحركة أسعار النفط عالميا. قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مؤتمر وقت الحسم الذي نظمته صحيفة يدعوت أحرنوت والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية إنه لا يعترف بمصطلح الإرهاب اليهودي، قائلا لقد ألغيت هذا المفهوم، والإرهاب هو من يرتكب أعمالا ضد إسرائيل. أكد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، مؤكدا جهود القاهرة للدفع بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، المربعة وعورتة ودير شرف وسرة، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية.
5: درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
6: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والورد والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، إن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، كمان لكل حدا بسمعنا أو بتابعنا من وين مكان، من أي مكان بنمسي عليكم جميعا، ونتمنى لكم إنه إن شاء الله كان يومكم حلو هيك مثلكم، انبسطتوا فيه، غيرتوا جو، طلعتوا، رحتوا، إجيتوا، سمعتوا أخبار أكيد حلوة. وإحنا بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، والله عنا حدا جدا نشيط. البرنامج طبعا اللي بيجيكم كل 2 و4 من الساعة 3 للساعة 4، هيك بنقضي فيها ساعة حلوة نسمع فيها أغاني بناء على طلبكم. خلينا نشوف أول اتصال. ألا مرحبا.
1: ألا مرحبتين، كيف حالك؟
0: أهلا، الله يسعدك، تفضل.
1: هذه مرة طلبنا مرسول الحب، طلعت مش هي.
0: أنا شكيت صراحة، والله حسيت إنها مش هي. بدك ايش بدك نحط لك اليوم؟
1: اغنيه يا طير طير يا حمامه يا جاديه.
0: حاضر، ولا يهمك،
1: يلا
0: يسعد اوقاتك. اهلا اهلا فيك. طيب كمان ام العبد، يسعد اوقاتك يا ام العبد، نورتينا. فعنا اول طلب، يعني احنا عنا اول طلب، خلينا نجهز له الأغنية للمستمع الأول والنشيط اللي كان موجود معنا اليوم. وأكيد أي حدا حابب يسمع أغنية، حابب يهدي حدا أغنية، بتقدر تشاركونا على 2 3 7 9 1 4 3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طب كمان خلينا نحكي مساء الخير لمصطفى، يسعد اوقاتك يا مصطفى. ابو العهد حازم نورتنا، مساك فل يا ابو العهد. وابو علي المسامي يسعد لي اوقاتك. وفاء يا مساء الفل يا وفاء نورتينا. ديما السلع يسعد اوقاتك يا ديما. ديما حابه تسمع لعمرو دياب، دائما بحس ديما بتحب تسمع لعمرو دياب، شكلك يعني هيك بتحبي اغاني، عشان هيك انا عقلي جاي على عقلك ببرنامج الاغاني، فاختيار حلو. هلا مجهز لك اياها. حاضر ابو العهد لجوزيف عطيه، تعب الشوق كمان حلوه هاي الاغنيه. خلينا نبلش اول اشي مع ديما ونرجع لجوزيف عطيه.

0: سلطان يوسف، وين هالغيبة يا سلطان؟ فقدناك يعني كم حلقة صار لك من هالبرنامج ما بتبين، فقدناك، نورتنا بعد غياب يا سلطان. صفاء الترتير يسعد لي أوقاتك يا صفاء. ناخذ كمان اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: المساء يا ست، شو أخبارك؟
0: والله تمام، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا.
1: بخير
0: الحمد لله، تمام دائما الحمد لله.
1: مساء الخير للمستمعين والمشاهدين. مساء الخير لأهلنا والطيبين. مساء الخير لكل واحد حب الخير لهالبلد. مساء الخير لكل إنسان بحب الكلمة الطيبة.
0: وأحلى
1: مساء وأجمل مساء لحبيبي وأخي هاني.
0: والله نورت.
1: والله يعني من يوم ما روح ما طلعت على السوشيال ميديا ولا لا ما طلعت على الراديو.
0: يعني حقك صراحة تقضي وقت معه. خلص هلا بعدين السوشيال ميديا.
1: والله يعني بقول لك اياها، يعني بسمعكم دائما برنامج الصباح. هي عندك ولا عند انغام ولا عند
0: عميد؟ عند انغام صباحا.
1: عند الكل اغلب، يعني كل برامج الصباح هي عند عميد وعند الشباب كله، عند سامر كلهم. بس خلص ما فيش هيك الواحد مش حابب يحكي. بس والله المرة حابب ما دام برنامج هيك في اهداءات بدي اهدي من دون اغاني. يعني اذا بتلاقوا الاغنيه حلوه
0: تفضل اكيد
1: اغنيه حتى نشوده. خلينا نقول نشوده هيك لخي، يعني اغنيه مناسبه بخروج اخوي هاني من السجن. الحمد لله على السلامه. نورت نابس، نورت بيتنا، نورت حياتنا، نورت اصحابك واهلك.
0: الله يخلي لك اياه.
1: نورت حضن امك وابوك والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله
1: اجتمعنا بعد غياب 14 سنه على ميده واحده وعلى صفه واحده وبيت واحد. تمت الليلة الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الأيام الجاية كل الأسر يلتموا مع أهالي
0: يا رب. والله ما في بعد هالفرحة إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله بتكتمل إن شاء الله قريبا جدا. ما في بعد أكثر من ربنا، يعني ربنا كريم
0: والنعم بالله.
1: وإن شاء الله ربنا يمر على الغيم عليهم إن شاء الله بروح بخير وسلامة
0: بإذن الله. إن شاء الله
1: الأيام الجاية كلها فرح لهالشباب اللي روحت اللي تجوز ويخلفوا.
0: الله يسمع
1: منا. وفيه شباب ما شاء الله يعني كثير يعني خطط روحت في الفترة وخطبوا ما شاء الله. حتى في شباب اللي روح تجوزوا، في منهم بيستنوا بنوتات، في منهم بيستنوا
0: أولاد.
1: ما شاء الله ان شاء الله
0: عقبال الباقي يا رب
1: ان شاء الله بعد. يعني اسال الله ان ربنا يفرح قلوب الشباب كله.
0: امين امين يا رب.
1: يعني بنحكي كلمه برضه، اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا لكل مؤسسات البلد اللي بتشتغل على موضوع تطوير الاقتصاد في هالبلد. شكرا لكل انسان بيشتغل على موضوع الحقيبه المدرسيه للناس المتعففه.
0: صحيح.
1: الله يجزيهم الخير. واحنا مقبلين على ايام ان شاء الله للعام الدراسي الجديد. ان شاء الله ربنا يوفق اولادنا وبناتنا
0: يا رب. ان شاء الله
1: يوفق المعلمين ان شاء الله ربنا يقدرهم على يشتروا خدمات اولادهم ويسجلوا اولادهم بالجامعات
0: ان شاء الله يا رب.
1: نشكر التوجيه ونبارك لهم. وما شاء الله منبارك لاوقاف مدينه نابلس وللمؤسسات اللي حافظ اللي بتحفظ في كتاب الله. يعني لما نشوف ما شاء الله 300,000 صحيحين بالرقم يوم تستبت أظن سرد القرآن الكريم في محافظة.
0: لا هو أتوقع 30 مش 300.
1: 30,000
0: أتوقع.
1: ما شاء الله. الله يا ربي يكرم. ما شاء الله.
0: الله ينفع يعني فيهم.
1: هي الأخبار الحلوة، هي الشغلات الواحد اللي
0: عليها.
1: إن شاء الله ربنا يقدرنا نحفظ أولادنا كتابات
0: يا رب.
1: ونشجعهم ونشجع كل المؤسسات وكل النوادي اللي تشتغل هذا الحكي. شكرا للأوقاف. يعني صدقا أخت أخيتي أميرة لما نشوف هيك إحنا
0: والله إشي برفع الرأس.
1: إشي برفع الرأس للتعليم وللقرآن الكريم ولا يعني ما شاء الله التخرجات اللي بتصير عادة جامعة النجاح والأوتس المفتوحة ولا خضوري ولا بقية الجامعات في الضفة. هي الأخبار اللي بتبسط. الشغلات الواحد ينبسط عليه. مفروض إنه نسمع أخبار مزعجة لكن بس في شغلات مفرحة بهالحياة.
0: صحيح صحيح.
1: ودائما نطلع بالناحية إيجابية بالحياة، ما نطلع بمواضيع السلبية. إن شاء الله نهاية أسبوع تكون خير. إن شاء الله
0: حنكون
1: بعد خميس وجمعة مليان أفراح. البلد كلها عطاوات وملاكات وأعراس. ربنا يهدي بالهم إن شاء الله
0: يا رب. إن شاء
1: الله. وربنا يقدر كل أب، ربنا يقدر كل أب إنه يشتري لبنته الحلوة وأولادهم الحلوين مش التزاماته المدرسية يا رب.
0: آمين إن شاء الله.
1: صدقا صدقا يعني الناس وضعها صعب. الله يا ربي
0: الله يكون بالعون يا رب.
1: وأنا أخيتي أميرة أنا ما بطلب أغنية بلاش تنحسب على إشي ثاني. الله فيك بتكوسني هذا البنت الصغيرة بهديها السلام لحبيبتي ماريا. وظلنا إن شاء الله تكون بداية موسم جديد بحكي عن راضية. إليها مساء الخير.
2: مساء الخير
0: يا مساء الفل. أهلا وسهلا
1: ست أميرة. قولي الست أميرة.
2: الست أميرة.
0: يسعد هالمسا الحلو، نورتينا.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يسعدك يخلي لك إياها.
1: ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا شادي، أهلا وسهلا فيك. كمان مساء الخير لتمارا، يسعد لي أوقاتك. ميار كنعان، ليلى هريش، ومشاهر أحلام، يسعد أوقاتكم جميعا، نورتونا. فلاح، الله مبارك فيها الفاتورة اليوم يا فلاح، يسعد أوقاتك كمان. وزهرة البنفسج، أهلا وسهلا. إحنا خلينا نرجع نكمل باقي الكومنتات أكيد، بما أنه شادي قلنا ما بده أنه أغنية. نرجع لأبو العهد، نروح لأبو العهد ونسمع جوزيف عطية. هي تاني مرة أنت تسمعها على التوالي يا أبو العهد، طلبتها منها أتوقع يوم الاثنين، وهي كمان مرة. أحلى إشي فيك تنوعك بالأغاني يا أبو العهد، خلينا نسمع.

نرجع لسلطان بما انه هيك صار له فتره غايب عنا، خلينا نشوف له هيك الاغنيه اللي طالبها. نهارك مبارك كمان انت يا سلطان. في اغنيه بحكي لنا عجبتني، بتحكي عن الصديق الحقيقي وبهديها لصديقه حكم ابو زنط ابو العبد. والله حكم فيش مثله يا سلطان، وانت طبعا فيش مثلك، وكل المستمعين اللي عندنا هون تحديدا بدنا نغاوز لهم فيش مثلكم، يعني انتم احلى ناس واحلى عائله. ومنمسي على حكم، هو لسه مش موجود معنا حكم، هلا ببين معنا على اللايف، وترجعش تغيب عنا يا سلطان، يعني لك لمستك الخاصه انت بتكون باللايفات. خلونا نسمعها.

صفاء بتحكي لنا يعني منوثق بذوقكم شو ما بتسمعونا احنا راضيين. الله يرضى عليك يا صفاء. هلأ مندور لك على أغنية حلوة تعجبك يا صفاء، يسعد أوقاتك. سلطان أنا ما لقيتها، يعني أنا لقيت أغنية هي على مرسال الحب، أنا لقيت أغنية بس طلعت مش هي، عشان هيك مش موجودة عندي، مش عارفة لا مش طالع طلي. أحلام يسعد مساك يا أحلام، بدنا تسمعينا أغنية جاد خليفة على مين اسمها، وبتهديها إلي ولإلها، بتحكي لنا كمان بتهديها لحالها يلي شبعت من الخذلان. الله يبعد عنك الخذلان ويبعد عن الجميع ويبعد عنكم الحزن والزعل وأي إشي بدايقكم، ونصور دائما هيك بتكونوا متفائلين ودائما يعني بتعيشوا شعور الرضا مش الخذلان، أكيد شعور السعادة شعور الانبساط مع الناس اللي بتحبوهم أكيد. بس رح نحط طلبك يا أحلام، يلا

مصطفى حقك علي والله ما انتبهت للكومنت. مصطفى بده يسمع لأم كلثوم. حاضر هلأ مجهز لك إياها. مشاهر يسعد أوقاتك يا مشاهر. خلينا نرجع لأم كلثوم، يعني هاي أغنية حلوة لها بحب أنا كتير أسمعها. لا لازم نطفي أول إشي جات خليفة ونرجع لأم كلثوم.

0: طب خلينا ناخذ كمان اتصال. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: يا اهلا.
1: ممكن نشارك؟
0: اكيد ولو.
1: شو الاخبار يا اميره؟
0: والله تمام يا عبد الله، كيفك انت؟ ان شاء الله تمام.
1: والله الحمد لله رب العالمين.
0: دائما
1: كيف لحالك اليوم؟
0: هلا عمر هو برا بس مش جاي يطلع معي انه هيك مشغول، عندهم تصوير الاكسبو فبجهز حاله. عشان هيك
1: احنا تعودنا عليك لحالك اساسا.
0: لما خلص فلا ان شاء الله من يوم الاثنين الجاي بركي هيك بصير اطلع حدا معي.
1: انه لما تكوني لحالك بتخربشيش بحدا وبتتحكيش وتضلك امورك تمام
0: بالك، يعني هم اللي بيلخموني. لا
1: هو انت بتركني وقت لما يكون
0: بركن معي. ممكن برضه. صح.
1: الله يعطيك الف
0: الله يعافيك.
1: نمسي عليك كبداية.
0: الله يسعد مساك.
1: وعلى حازم صبح ومحمود الخراز وحمزة الشمار وكل الحبايب أكيد، يونس الخراز وأبسامر النجار.
0: يسعد كل أوقاتهم.
1: وبدنا نهدي حازم ومحمود الخراز هاي الأغنية.
0: إيش يا عبد الله؟ يلا.
1: أغنية محمد رمضان أنا مش جن.
0: أنا مش إيه؟
1: مش جن.
0: لا محمد رمضان.
1: صحيح.
0: بعرفها هاي الأغنية، أنا كتير بحبها على فكرة، هي من فيلم صح؟
1: هلا شوفي أنا والله بشكل عام أغاني محمد رمضان كلهم بقى.
0: أتوقع هاي الأغنية من فيلم وكتير كتير قديمة بس كتير حلوة.
1: فيلم قديم كتير.
0: يلا هلا منجهز.
1: جينا لك على القديم شوي لأنه بتكره أغاني الجداد مع إنهم حلوين يعني.
0: لا حلوين، أنا بحب أغاني صراحة بس القدام أكثر من الجداد. يعني حلو.
1: الجداد شكلك أنت مش سامعتيهم، بالعكس أحلى من القدام والله يا أميرة.
0: خلاص رح اعطيهم فرصه معناها، ليش لا؟
1: هي اجواء دوشه وهيك بس خلص اجواء الدوشه احلى.
0: خلص بعطيهم فرصه مش غلط.
1: الرواق خليه لغيرنا.
0: مش إلنا صح.
1: يعطيك الف عافيه. لحازم ولا محمود؟
0: لحازم ولا محمود. حاضر يا عبد الله.
1: الله يعطيك الف عافيه
0: ويعافيك يا رب. اهلا وسهلا. خلينا نشوفها. انا اصلا جن اسمها. يلا

0: حلوة الأغنية للصراحة، كثير بحبها. توقع هاي من أوائل الأغاني اللي بلشت أسمعها وأحبها لمحمد رمضان. حلوة، اختيار حلو يا عبد الله. ناخذ هلا حازم لانه احنا عندنا دايركت، بعد عبد الله بيجي حازم.
1: عدوينك يا
0: ولا
1: الله.
0: لا امين. الو معك.
1: بعدك الله ياخذ عدوينك
0: جمعا يا رب.
1: الله يسعدك يعني، الله يسعد مساكي ومسا جميع مستمعي ابو ابي حياه ومسا حبيبنا عبد الله.
0: هاي هذيك اغاني حلوه اليوم ها.
1: الله يعني يهديه الله يهديه. احنا بدنا نهدي اغنيه
0: يلا
1: لنجوى كرم.
0: ايوه
1: اللي هي دونت كراي فلور.
0: عفوا
1: لا تبكي. يلا صوريها لحالك.
0: لا تبكي يا ورود الدار.
1: يا عيني عليك. هي هاي. او نهدي عبد الرحمن الخاروف لانه ما شاء الله بقضيها بريحه. سافر وتغرب وتعالى جيب لنا دخان وانت جاي.
0: هيك اسمها سافر وتغرب.
1: هي سافر وتغرب لنانسي. واهم شيء بنت كراي هاوس فلور لعبد الله هاي عشان ان شاء الله تلعط له الفيزا.
0: تلعط له والله.
1: عيب بينزل يقابل بس بده يروح عليكم الحلوان بدوش يحكي عشان ما يحليه.
0: لا ما انت هيك حكيت خلص واني روح.
1: حلوان انا جيب لك كاسه خروب
0: بس
1: الحلوان الناشف. عشان هيك مش راح تطلع له.
0: لا لا حرام.
1: الحلوان بدعي له وبكثف له الدعاء.
0: لا معناها لازم يجيبه. لا هو بجيب حرام. بجيب
1: بقصرش.
0: لا حرام جربناه بالاول يعني.
1: لا جربنا مجربة لكن فرض هذه. يا شك الله يسعد كل أوقاتكم ويعطيكم ألف عافية.
0: أوقاتك يا حازم أهلا وسهلا.
1: الله يسعدك.
0: أهلا أهلا. طب خلينا نسمع على تبكي يا ورود الدار. إذن أولها نهديها بهديها حازم لعبد الله. يلا

طب عشان صفاء حكت لنا سمعونا هيك إشي على ذوقكم، أنا رح أحط هالأغنية نهديها لصفاء طبعاً، نهديها لكل مستمعين ومتابعين راديو حياة اللي بيشاركوا واللي ما بيشاركوا، وإن شاء الله دائماً أيامكم حلوة، دائماً أيامكم رواء، دائماً أيامكم سعادة، دائماً بالكم هادي ويبعد عنكم كل الأشياء السيئة، كل التفكير السيء، وما تشوفوا إلا الخير يا رب بحياتكم. نهديها كمان للناس الرايقة هاي.

مشاهر والله مش ناسيتك أنا، هيني هم موقفة على الكومنت عندك. يسعد مساك يا أحلى وأغلى أميرة، بتهديني أغنية عالموت معك عالموت. الله يسعدك يا مشاهر، شكرا على إهداءاتك اللي دائما بتكون حلوة دائما بتكون مميزة، بس أنا والله مش ناسيتك، حتى رح أطول لك الأغنية اللي عشان تشوفي إن أنا بميزك.

كبير واغلى من دللتك ام شاهر، يعني طولت لك الاغنيه جدا، صارت تكوني مبسوطه اهم اشي. نروح لمين؟ نروح لزهرة البنفسج. تسعد لي هالمسا يا رب، بدي أغنية اتباع انتباعا لشيرين وبتهديها لبرهوم. حاضر، هلأ مجهز لك إياها. ميار كنعان كمان يسعد مساكي. أنين الصمت أهلا يا أنين. عبد الرحمن الخاروف يسعد مساك يا عبد الرحمن وبمسي على الجميع وبيبارك لحازم صباح على سيارة الكهرباء أسبوعه بتوصل، الله يبارك له يا رب عقبال العايزين. عبد الله زي ما حكى حازم الفيزا جاهزة، اللي بده حلوان يحكي لي يعني دايركت شو بده عشان كلنا مرة واحدة تتحلوا عنا بالراديو. لا احنا حلواننا غير يا عبد الله، قلناش بالباقي، احنا حلوان الراديو غير عن الباقي. محمد يسعد مساك، دعاء جودة أهلا يا دعاء. نروح لزهرة البنفسج. يلا

0: ميار يا مساء الفل، يسعد هالمساء أميرة الأميرة، الله يسعدك يا ميار، يسعد لي مساكي. بدنا تسمعينا أغنية أمجد جمعة وأصالة بتهديها لحالها وإلي. شكرا كثير لك يا ميار على هالإهداء الحلو. خلينا نشوفها، شكلها جديدة هاي الأغنية، نسمعها مع بعض.
1: أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر، بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن لحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي فيك، أغلن اكتفائي وزيدني حبا بعد إني أنسى الحب.
0: طب ناخد اتصال. ألو مرحبا.
2: الله يسعد مساك ومسا المستمعين ومسا من بتابع راديو حياة.
0: يا مسا الفل.
2: إنه والله ما شاء الله عنك وعن ذوقك الحلو اللي بتعطيه للناس.
0: الله
2: يعطيك الصحة يا رب العالمين.
0: جمعا يا قاسم.
2: برامجك حلوة ومرتبة. بنمشي على الأستاذ عبد الله هيلان ابن حاتم هو.
0: أيوة.
2: وعلى حازم صبح صبح صبح حلي صبحت على قلت تعال شرب قهوة عندي ما إجيش كان مستعجل. يعني شوفت كل المحل عندي.
0: يلا خيرها بغيرها.
2: والله كلهم أكابر ما شاء الله عنهم. بدنا أغنيتي أكابر يا جبل النار. نسيت اسمها كيف بغنوها نسيت.
0: أهلا بحط لك إياها ما عليك.
2: الله يسعد قلبك. نهدي لحازم لعبد الله صبح لخالد من محمد.
0: الله
2: يسعد قلبك يا رب.
0: الله يخليك.
2: يخلي
0: الله يخليك يا قاسم. شكرا كثير لك. دعاء. دعاء بتحكي لي أمين أمانة يا أميرة تعتبريني مع طاقم الراديو وأتحلى معكم على راسي يا دعاء. هذا الحكي نوصله لعبد الله عشان لما يجيب يضاعف لنا الكمية أكثر. أريج محمد يسعد لي أوقاتك يا أريج. خلينا نسمع أغنية لنابلس، يعني حلو نسمع. يلا

نروح لتمارا. تمارا طالبة لجورج الصوف الهوى سلطان، حاضر هلا بنجهز لك اياها. طبعا يا تمارا، وفاء محمود بيسعد اوقاتك. كمان والله عندنا كتير اهداءات طلع. قيس مساء الفل. رافع شاهين اهلا يا رافع، نورتنا. خلينا نروح لتمارا.

مساكي سعادة دعاء بتحكي لنا لو سمحت أغنية تعلي الضحكاية لهاني شاكر بتهديها لحجتها الله يخلي لك إياها يا دعاء وأختها وكل حدا بتمنى لنا الخير وإلك أكيد يا أميرة القلوب أنت وأحلى اللقب يا دعاء الله يجبر خاطرك شكرا صح أنت هذيك المرة يلي كنت طالعة من الشغل وبتستنى الإهداء تبعنا إذا أنت خلص معناها دايركت بدي أحط لك الأغنية بتستاهلي صراحة إذا بدك شغلك وبتسمعينا فكل الاحترام يعني لك خلينا نسمعك ياها

0: يلا ناخذ كمان اتصال. ألو مرحبا.
1: من جديد رجعنا لكم يا
0: عم. أنا عارفة مالك عندي كاشف.
1: ما هو أنا عارف إنه عندك كاشف. نفسي أفهم إنه تتذكر الأرقام.
0: بحفظ بحفظ الأرقام بحفظ الأصوات.
1: ميالك أنا رقم يا دوبني ها.
0: لا ما هو أنا ليش حافظته؟ لأنه آخر 100 فخلص.
1: خلص على 100 ماشي.
0: رابط حازم كيف حافظته؟ 600 يعني هيك الأرقام بس، أما أولهم لا يعني، بس إنه الآخر.
1: أنا عارف أنا رقم يا دوبني.
0: بكفي.
1: المهم. المهم بدنا نبارك لعبد الله هيلان لنفسك.
0: أيوان.
1: هلا شوفي حلوان، هو حلوان واحد من الكل من راضي حياتي ياخذه.
0: لا احنا حلواننا غير يا عبد الله.
1: ما هو ماشي على راسي وعيني.
0: ما دخلناش.
1: مودو بحلي عني وحازم بحلي عني. حازم على كل حال مش كاسة خروب واحدة، كاستين.
0: لا اذا كاستين يختلف الحديث. طب ما هيك دافع اذا كاستين خروب.
1: بالضبط هيك دافع شفت.
0: لا مناح صراحة.
1: قلت له اذا بدك ثلاثة خود عادي، ما رضيش ياخذ الزلمة خلص اكتفى بثنتين.
0: والله كل الاحترام.
1: بدنا هيك ان نحكي لكل المستمعين يا اخوان، والله الحلوان معيوني بس كلكم جميعا بتيجوا معنا على طاقم راديو حياة.
0: ايوان
1: ماشي اميرة، حلوانكم خير على جنب. حاضر
0: اذا هيك ماشي عناش
1: بالضبط، بنجيب لكم اشي
0: اشي سبيشل.
1: هم كنافة وانتوا اصابع مش اصابع.
0: خلص اتفقنا معناها،
1: فالامور تمام.
0: الله يتمم امورك على خير انت. المهم
1: نودي كل واحد حلوانه وعباره وصيبه.
0: انت افتح بسطه بالشارع اذا بدك، او
1: بتصير بمصاري بتبطل المجان
0: اسهل، او بالمجمع تحت حط لك هيك اشي بسيط اي حدا.
1: قلتك محمود الخرازي مسي عليكم يطلب اغنيه.
0: يسعد مساء، ايش بده يسمع؟
1: امسكي هيا معي.
0: يلا يا محمود.
1: الله يسعد مساك يا رب.
0: ومساك اهلا وسهلا. ومساك يا رب.
1: ان شاء الله يوم الاحد مسافر عشان عبد الله، بدي اشوف له السفاره شو صار معاه.
0: لا ان شاء الله اموره بتزبط، ليش لا والله حلو.
1: ما بظن تزبط، انا بقول خليك هون بردش علي.
0: خليه يجرب، خليه يجرب مش غلط.
1: لا حرام، اللي ما له خير ببلاده ما له خير ببلاد ثاني.
0: لا مش شرط يعني، حلو الواحد يطلع لا هيك.
1: انا قلت له 100 مره لو اثنين باثنين بتلاقي 100 واحد يشوف شنبك
0: يعني. هو اذا مقتنع وحابب الفكره خلص خليه يطلع يجرب، ممكن اذا شاف الوضع برا يشوف عندنا

شان عبد الله يعني بده يهج من هالبلاد نسمعوا هالاغنيه. وبرضه هاي الاغنيه انهدت لعبد الرحمن خاروف وبعده معنا المفروض عبد الرحمن، فنضرب هالعصفورين بحجر ونحط اغنيه واحده يلا.

أريج يا أريج يسعد أوقاتك، بدي أغنية أيام وبنعيشها لعمرو دياب، بتهديني إياها لكل محبي عمرو دياب. يا الله يا أريج، هاي الأغنية أنا كتير بحبها، وعن جد نفسي حدا يعني يطلب الأغاني هاي لعمرو دياب، مش والله الأغاني الفرفوشة الحلوة، هاي الأغاني الهادية كتير إله أغاني هادية حلوة، يعني ما بتنطلب اللي بنطلب لعمرو دياب متعارف عليه. فأنت صراحة كتير أبسطتيني بهاي الأغنية، أنا مجهزت لك إياها. يعني أول ما شفت الكومنت صراحة انصدمت، فدغري حضرتها إنها انطلبت، فخلينا نسمعها.

هي الأغنية بالعادة هادية، بس أنا مش عارفة ليش حطت الريمكس، بس الأغنية أهدى من هيك يعني، ما فيها إيقاع كتير. طب ضل عنا مين؟ عنا عبد الرحمن بهدي حازم صباح هاي الأغنية، خلينا نسمعها برضو حلوة، أنا كتير بحبها. يلا

طب لفتني كمان رغد الشامي يسعد هالمساء الحلو نورتينا. لفتني كمان تعليق علي المسامي أغنية وهي ذكريات برضو لعمرو دياب خرافية. أنا هاد جوي بأغاني عمرو دياب، هاي الأغاني الحلوة اللي بتنسمع على هي شوي كئيبة بس رح أحطها يعني اعذروني. يلا

رائعة جدا هاي الأغنية، شكرا على هالاختيار يا علي المسامي. عندنا رافع كان طالب لكاظم الساهر دلع النساء، نسمعها.

أما وفاء حابة تسمع لشيرين أغنية على بالي وبتهديها لعلي ابنها. الله يخلي لك يا يا وفاء، خلينا نسمعها. يلا.

نيكست اب سناء ابو ربيع، يسعد اوقاتك يا سناء. بدها اغنيه لعمرو دياب تهديها لزوجها احمد شحروري. الله يخليكم لبعض يا سناء. بما انك مش محدده فانا رح احط لك على ذوقي، ان شاء الله انها بتعجبك.

المتابعين بيحكوا لك يا عبد الله انه الحل المنيح تحط بسطة بالمجمع للكل، يعني هيك انه الكل بيجي، لانه تمارا بتحكي ما بوسعنا احنا كتار والاسانسير بهبط فينا، يعني مش راح يوسع. فلاقي لك فكره ثانيه يا عبد الله. نجات يسعد لي اوقاتك يا نجات. تملي معك كتير حلوه كمان هاي الاغنيه تمارا، هلا بركي اضل معنا وقت تسمعنا منها مقطع. سمعينا لكاظم الساهر تهديها الي وكل بسمع راديو حياه، حلوه كتير هاي الاغنيه على فكره. يلا

عبد الله بيحكي لنا او بيحكي يعني بيحكي لكم طولوا بالكم. أميرة الله يدلك على الخير. هاي بلدك طول بالك، بطل يسافر هيا قاعد، احنا بننبسط اكيد اذا ضليت بالبلد يا عبد الله يعني. بس انت اللي حكيت على الحلوان، مش احنا، احنا بس غيرنا المكان من هون لبسطة تحت، لانه مش احنا اللي حكينا على فكرة الحلوان. طيب طالب كمان عبد الله أغنية للهجرة كمان، هذا عن جد الموضوع قلب جدي، بلش قلب جد. طيب تمارا أغنية تملي معاك رح ننهي فيها البرنامج، خلص احنا هيك متفقين. دعاء بتحكي لي هي يعني يلي بتطلع من البرنامج تسمعنا، بس ادعي لي ما نمسك بالجرم المشهود، بس احنا ما بيهمنا بتحكي لي، احنا ضد الصدمات من اجل الهدف الانبل وهو متابعتك. الله يسعدك يا دعاء، ان شاء الله هيك ربنا بيعمي عيونهم عنك وتضلي دائما مشاركتينا ومنورتينا بالبرامج. تمارا يكون بعلمك أميرة اهدتك اغنية وانت ما حطيتيها، ما الي دخل، المهم اهدتك انا اغنية، خلص اهديني تملي معك، انا بحب هاي الاغنية كتير. من حول على هاي الاغنية تمارا، بس نسمع مقطع من اغنية عبد الله ونرجع نختم بعمرو دياب.

يعني إن شاء الله ربنا بيهدي بالكم ووين إلكم خير، مش غلط الواحد يطلع ويروح ويجرب وين مكان المكان، يعني مش شرط إن الواحد والله ما بيحب بلده بده يطلع، لا ممكن شاف فرصة برا، ممكن إله مستقبل برا، مش غلط إذا الواحد ركض ورا حلمه وركض ورا رزقته. يعني الله ينولكم كل إشي دائما هيك ببالكم. إحنا هيك وصلنا للختام، أكيد بدنا نتشكركم، نتشكر كل حدا كان موجود معنا اليوم. اليوم اختياراتكم صراحة كتير حلوة ومشاركاتكم أحلى طبعا، وبوجودكم كلكم إن شاء الله منشوفكم بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الرابعة مساء.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 8.8 هواها نابلسي. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مساميعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياتي.

يلا نروق أغاني التسعيناتك، يلا نروق نسرح ونعيش على أغاني التسعيناتك على حياة FM، هواها نابلسي.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: تزايدت الطقوس الدينية التي يؤديها المستوطنون في المسجد الأقصى بشكل ملحوظ، حيث تمارس تحت حماية قوات الاحتلال. تشمل هذه الطقوس صلوات علنية وصامتة، بالإضافة إلى احتفالات مثل مباركات الزفاف واحتفالات البلوغ. تسعى جماعات الهيكل إلى تحويل المسجد الأقصى إلى مكان يهودي مقدس، مما يؤدي إلى تغيير هويته الإسلامية ضمن مخطط التقسيم الزماني والمكاني. تتضمن أبرز الطقوس صلاة الصباح شحاريت وصلاة بعد الظهر منحاه، بالإضافة إلى صلاة الشماع التي تعتبر أساسية. تمارس أيضا بركات الكهنة تحت إشراف الحاخام، بينما يمثل السجود الملحمي أقصى درجات الخضوع. يستخدم نفخ البوق كإعلال للصلاة، ويقوم المستوطنون بمحاولات إدخال القرابين النباتية والحيوانية إلى الأقصى خلال الأعياد. تمارس أغاني وهتافات تعبر عن الهوية الإسرائيلية، ويدخل الكثير من المستوطنين المسجد حفاة اعتقادا بقداسته، مما يعكس محاولاتهم لربط هويتهم اليهودية بالمكان.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
1: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
7: التوقيت الآن هو 6 مساء.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبنا حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: إنها الثامنة مساء.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليس

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية. لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: حقا لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
3: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
2: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالعزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: شو في ما في
1: في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: بدي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: التاسعة مساء الآن.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
6: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
7: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
8: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: بيعل بعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو لكن نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

اتلبخت حسيت كأني

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: المواطن هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل والدبكات بالشارع.
0: حياة

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
5: العاشرة مساءً.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجال توتو ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل مرة لنا بزاف على درويش.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها.

عيشة لا حب فيها، جدول لا ما فيها.

أقوى الأغاني. أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمل، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: نلعب معكم.
1: رح نلعب.
0: رح نلعب معكم. رح نلعب معكم. أغاني التسعينات على حياة FM. هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

listening. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

المسيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.